0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يا رب اللهم اجعلني

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون النسخة 6.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون رادكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. هذا وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى جيفري ساكس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذا وتناول اللقاء عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف التغير المناخي وموضوعات التنمية المستدامة وسبل دفع علاقات التعاون الثنائي والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى ممثلي منظمة جيستريد الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واستعرض الوزير ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين يظل مرهونا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تعتمد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر تدين بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية من قوات الشرطة الإسرائيلية، وتستنكر مصر ما يمثل ذلك من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. اقتصاديا، شركة شيفرون الأمريكية أعلنت تكثيف استثمارات وأعمال التنقيب عن البترول والغاز في مصر الفترة المقبلة، وذلك بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، وحفر 20 بئر استكشافية ونحو 5 إلى 6 آبار تقييمية خلال العام المقبل. رياضيا، مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه المثير على سندرلاند 5-3، وليفربول يفوز على بورنموث بهدف دون رد، بينما تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير والفل والسعادة والهنا على كل الصبحية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. يوم حلو إن شاء الله، إن شاء الله على الجميع وعلى كل الولاد والبنات اللي رايحين مدارس واللي رايحين الكليات كمان، صباحكم جميل. درجة الحرارة في القاهرة 31-22، اسكندرية 30-23، الإسماعيلية 33-22، العريش 31-20، شرم الشيخ والغردقة 35-26. يلا حالا بالا، يلا نبعت أسامي الولاد حبايبي اللي رايحين مدرسة، بابا وماما والمشرفين في البساطة، تبعتوا لي أساميهم حالا على واتساب راديو 90-90-010-490-90-4. يلا بينا نسمع حلقة جديدة من يونس وزتون.
5: أيوة أنا

0: مجنون جدا زيتون.
1: ده ولد طيب قوي.
0: يا زيزو ازيك حبيبي؟
2: ازيك يا يونس؟
0: يا ساتر ايه اللون الحزيني ده؟ ده انت ده انت ده انت رمز الفرفشه يا عم. لا لا لا مالك في انت ده ايه مالك؟
2: مفيش يا يونس، امبارح بس حصلت حاجه وحشه ومن ساعتها وانا متضايق مش قادر افوق من الموضوع ده، مضايقني قوي.
0: طب احكي واصحابنا احكي لاصحابنا كمان معاك.
2: بصوا يا اصحابي، امبارح وانا في الطابور حمزه اللي معايا في الفصل خبط فيا وهو بيهزر مع صاحبه، وبعدين قال لي انا اسف، لكن الصراحه كده يا اصحابي انا زقته كمان زقه جامده، يعني ما رضيتش بموضوع الاسف ده، انا قلت لازم ارد له الزقه اللي هو زقها لي، فوقع على الارض. بس انا بقى من ساعتها زعلان قوي وعايز انا حسيت بالذنب بصراحه يا يونس لما زقته بقى علشان ايه زي ما هو زقني يعني.

0: عملت كده؟
1: اصل الولاد ساعتها قعدوا يضحكوا جامد قوي، فانا قلت بقى ايه ساعتها بقى ايه، يعني انا اتضايقت وسخنت قوي، قلت لازم اضحكهم عليه زي ما هو ضحكهم عليا. فهو ده اللي خلاني اتنرفز. بعد شويه عرفت ان هو اصلا ما كانش قصده، فمن ساعتها وانا متضايق قوي يا يونس.
0: انا عندي سؤال، انت عرفت ان هو كان مش قصده وحسيت انك غلطان؟
1: ايوه.
0: ما رحتش اعتذرت له ليه؟
1: ما هو انا بقى يعني حسيت كده ان ممكن ايه الموضوع الاعتذار ده تقيل قوي عليا كده، حسيت ان كرامتي مش هقدر يعني.
0: ليه زيتون؟ الموضوع بسيط جدا، انا غلطان بقول انا اسف.
1: صحيح،
0: يعني هو كده انا غلطت يا زيتون. انا لما هو انا يا زيتون لما بعمل حاجه غلط مش بقول لك انا غلطان يا يونس، انا يا زيتون غلطتني، لا غلطان يا زيتون انا اسف ليك، مش بقول كده. على فكرة في حاجة كده اسمها ثقافة الاعتذار، يعني دي بقى هتتعلمها كل شوية لما تكبر بقى، ان في حاجة ان الاعتذار ده ما بيعملوش غير البني آدم القوي، ان انا لما ابقى قوي اعرف اعتذر، لا ما كبرش وما اوحش في الغلط، انا غلطان اقول انا اسف، بالعكس ده كده انا مش ضعيف، ده انا قوي جدا جدا. وبالعكس انا لما ابقى انا صاحب الحق وانت يا زيتون تيجي تعتذر لي، انت هتكبر في نظري قوي يا زيتون، وهتخليني انا لو غلط هاجي اعتذر لك انا كمان يا زيزو.
1: خلاص يا يونس انا اقتنعت بكلامك، انا انت فعلا عندك حق، انا بتاسف لك يا حمزه، وبكره كمان وانا في المدرسه في الطابور هقول له كمان انا اسف قدام اصحابي علشان خاطر ان انا زقيته زقه جامده قوي يا يونس.
0: كانت جامده قوي. قوي قوي.
1: طب هصالحه ان شاء الله يا
0: يونس. هنصالحه، وانا كمان بقول له انا نيابه عن زيتون ومع زيتون بقول لك احنا اسفين. طيب قول لي صحابي بقى اللي انت اتعلمته النهارده ايه يا زيتون؟
1: اتعلمت
0: كلهم هم. انا بتعلم جاهز.
1: بص يا اصحابي، انا النهارده اتعلمت ثقافه الاعتذار، يعني لو انا فعلا حسيت ان انا يعني زعلت حد مني ولازم وحتما اروح اقول له ما تزعلش مني، سامحني حقك عليا. شكرا يا يونس.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على الراديو 99.
5: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
7: السلامة في العلامة.
8: صباح
9: الخير.
0: بعد ما سمعنا حلقتنا النهارده من يونس وزيتون، يلا نصبح على كل الولاد والبنات الشطار اللي رايحين مدرسه دلوقتي، وبابا وماما بعتوا لنا اساميهم، يلا بعتوا لنا الاسامي على 010-490-904 ده واتساب الراديو 9090، 010-490-904 وصفحه كوكب يونس وزيتون على فيسبوك هتلاقي البوست بتاع الحلقه النهارده، برضو تقدر تكتب الاسم عليه. يامن صباح الفل، وسليم وفانا صباح الجمال، ونور ونغم صباح الفل، لين وياسين اهلا اهلا، توصلوا بالسلامه المدرسه. نور محمد الشايب حبايبي صباحكم جميل، عايزين نصبح على كريم وعمر بيصبحوا على يونس وزيتون ورايحين المدرسه توصلوا بالسلامه. جوليا صباح الفل يا جوجو، كمان روفانا وجودي او جوري ومالك محمود محروس توصلوا بالف سلامه. كمان يا حاتم انا زعلان لسه منك يا حاتم علشان مش عاوز تاخد الدواء بتاعك يا حاتم في المدرسه. حاتم انا لو انت اخدت الدواء هيبقى ليك هديه كبيره، ومستني ماما تقول لي ان انت رجعت تاخد الانسولين بتاعك تاني. حاتم انا مستني علشان ليك هديه عظيمه، وشوف بقى لو يونس وزيتون بعتوا لك هديه هنبعت لك الكتاب بتاع يونس وزيتون هديه، لو ماما بعتت وقالت لي ان انت اخدت الانسولين بتاعك يا صاحبي. كمان احمد صباح الفل توصل بالسلامه. صباح الفل كمان خديجه احمد حسن، ابعتوا يا جماعه رساله واحده بس وتبقى قصيره علشان انا بقرا الواتساب من بره مش بدخل على الرسائل من جوه من فضلكم. كمان كريم

عمر يونس بيصبح علينا وانا بصبح عليكم، توصلوا بالف سلامه. كرمه وكندا الشهاوي صباحكم جميل، بالشوي وكراست توصلوا بالف سلامه. المدرسه محمود زيتونه صباح الفل يا حوده، فابيانو فياندرو مينا وفافي بيصبحوا على يونس وزيتون، واحنا بنصبح عليكم يا احلى اولاد وبنات. ريتال واحمد يحيى والين واوليندا واليمار وايسل توصلوا بالسلامه. انس والزين وجوليا ودانيلا ولينا بيصبح عليا ورايحين مدرسه، توصلوا بالف سلامه. بافلي جبرائيل رايح المدرسه، توصل بالسلامه يا بافلي بالف الف سلامه. مين كمان من على واتساب راديو 9090؟ هيا وعمر جابر رايحين مدرسة، في مريم عصام وسارة عصام، فيرينا مجدي توصلي بالسلامة، فاري وكارما وملك توصلوا بألف سلامة، آدم ولوجاينا وكارما وبيري وروز ويوسف وكندا وكمان يا عمر مش عارف في مين اللي بيعيط فيكو، في حد بيعيط دلوقتي؟ مش عايزين عياط، عايزين نبقى شطار كده ومعيطش خالص. في كمان رسالة واحدة يا جماعة الله يخليكم بتكتب، يعني مش مسألة تبعتوه أكتر من مرة، تكتب سطر واحد علشان أقراها من الواتساب من برا سهل. محمد ويوسف ياسر رايحين مدرسة، مروج بتصبح علينا ورايحة المدرسة، ديفيد وليلي حبايبي صباح الفل، دينا كمال صباح الفل، آسر وفيروز وأسماء صباح الفل، كمان أوليفر وجدي رايح المدرسة توصل بألف ألف سلامة يا أوليفر، كرمة مصطفى وبيشو ملاك وماريا ملاك صباح الفل، كراس وبريتني تامر رايحين مدرسة توصلوا بالسلامة. كمان جود أحمد عبد السميع بتحبني وأنا بحبك جدا. في كمان يا رسال عايزين نشرب اللبن بتاعنا بقى عشان سننا ما تقعش بقى يا رسال بقى، عشان أول ما ماما هتقولي هيبقى فيه سقفة عظيمة جدا، وعايز أقولك اللبن مفيد قوي قوي قوي قوي، هيخليك قوي جدا ويخلي أسناننا جامدة وقوية ويخلينا أصلا صحتنا حلوة كده ونقدر نجري ونلعب. فجر وجنة توصلوا بالسلامة حبايبي المدرسة، رحيم بيصبح على يونس وزيتون، وجود احمد صباح الفل، وصباح الفل كمان لكرمة مصطفى ومش عايز انسى حد، فيروز هشام حسين صالح تعبان سلامتك الف الف الف سلامة يا صالح. كمان هنا الخياط بس الثانوية عامة، معلش ولا يهمك احنا بنسمع يونس وزيتون احنا كمان. سليم ومحمد صباح الفل، نور الدين صباح الفل، كمان دنيا حمزة وعمر وماسة صباح الفل، سجا وعمر رايحين المدرسة، ومافي ومينا مافي مينا صباح الفل، ويامن صباح الفل حبيبي، نوفير وماري ونوفير ومورا صباح الفل، كمان لافين صباح الجمال توصلي بالسلامة المدرسة إن شاء الله، كرم عصام أدي قلت كده كله، جمانة وائل رايح المدرسة توصلي بألف سلامة يا جمانة، أوليفر وليناي صباح الفل توصلوا برضو بألف سلامة المدرسة، أحلى أولاد وبنات اللي بسمعوا يونس وزيتون وهم رايحين مدرسة، بحبكم جدا جدا جدا. من على صفحة كوكب يونس وزيتون مين كمان بعت لنا؟ هدى ومريم وبيسان ودارين وعلي وسليم ومكة وديفيد وليلي وآسر وآمن ويحيى ويونس وأحمد ومريم ونور ونغم وكريم وعمر وملوكة ومروج سليم وكنزي ودارين صباح الفل، ياسين السخاوي صباح الفل، نهال جمال صباح الفل، مروان وائل رايح المدرسة صباح الفل، فينس صباح الفل وبتحبنا جدا بموت فيكي نهال جمال. طيب احنا كده يعني بتهيألي قلنا كله.

مطرحك مطرحك عايز كمان بابا وماما كل البابا وماما اللي بيسمعونا اقول لكم صباح الفل وربنا يقويكم كده ويخلي يومكم حلو وتوصلوا الاولاد بالسلامه وتطمنونا عليهم وتطمنوا عليهم ربنا يحفظهم ويحميهم ويخليهم ليكم يا رب ويبعد عنهم اي تعب او اي شر او اي حاجه وحشه في الدنيا كلها ربنا يخليهم ليكم وتفضلوا فرحانين بيهم كده يا رب كلكم ان شاء الله. ابعتوا لي بقى صورهم على صفحه كوكب يونس وزتون حالا, عايز صور كتير لاحلى اولاد وبنات بالاسامي كده علشان عايزين نعمل لهم بوست كده صورهم العظيمة النهاردة. الصفحة اسمها كوكب يونس وزتون, يلا بعتولي أحلى صور لكم.

0: لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نعرف الطرق كده في بدايه اليوم كده اخبارها ايه، وبرده علشان طرق المدارس لو في اي مشاكل مروريه زميلنا العزيز محمد صابر يطمنا. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورده يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذه المستمعين الكرام.
0: اخبارنا ايه كده في بدايه الصباح الحلو ده؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والاستاذه المستمعين ان اسرع طريق النهارده هيكون بديل في نطاق محافظه اسكندريه عن محور 14 مايو ومحور بوئير، هيكون هو محور المحموديه الجديد في نطاق محافظه القليوبيه. اسرع طريق بعيد عن زحمه الطريق الزراعي المتجه لمناطق شبرا الخيمه هو محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات اعلى منطقه القصوص والمرج والسلام وعلى مناطق بشتيل، والاتجاه الاخر اعلى مناطق الكنيسه والمنيب وعلى مناطق البساتين. اسرع طريق في نطاق محافظه القاهره امام منطقه استاد السلام، بعض الكثافات المريه اللي رايح مناطق مدارس الجامعه وجامعه العبور ومتجه الى مناطق مدارس السلام، هيكون اسرع طريق دلوقتي هو محور سعد الدين الشاذلي او طريق العبور. اسرع طريق دلوقتي لمدارس مصر الجديده وشيراتون والنزهه هو شارع عبد الحميد بدوي. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، وهنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. اسرع طريق دلوقتي بديل عن شارع المساق في زهراء مدينه نصر اللي جاي من على كوبري الفطيم واتجه لزهراء مدينه نصر ورايح مدارس مدينه نصر والمنهل والحي السابع والحي السادس هو كوبري جاردينيا او محور طه حسين. اسرع طريق بديل عن كوبري ابو وافيا وحدائق القبه والزاويه الحمراء وكوبري حلميه الزيتون المتجه لمناطق مدارس المطريه والحدائق وسرايا القبه والزيتون الامريه هو كوبري سرايا القبه. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن كورنيش النيل في منطقه رود الفرج والساحل، هيكون هو شارع شبرا او جاز احمد حلمي. اسرع طريق دلوقتي بديل عن منطقه غمره بعض الكثافات ومنطقه الظاهر هو محور روكسي الجديد او محور شارع احمد سعيد في نطاق محافظه الجيزه. اسرع طريق دلوقتي بديل عن شارع فيصل وشارع الهرم هو محور عمرو بن العاص، بعض الكثافات امام محطه مترو الجامعه، هيفضل نستخدم منزل مراد او شارع الجامعه، ومنزل محور صفت بعض الكثافات هروح نستخدم منزل محور احمد عرابي. وكده الحركه المريه على كافه المحاور بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل ان شاء الله.
1: صباح الورده.
0: صباح الخير. خليكم لسه معانا موجودين في صباحكم مفرحك على راديو 99 FM.

إكسير السعادة مع أحمد يونس. طبيب علم نفس شهير اسمه روبرت أموس كتب مقالة اتكلم فيها عن زحمة الأحداث اللي بتنسينا نعبر عن الامتنان والشكر، وبتنسينا نقول شكرا، بتنسينا نقدر حاجات حلوة كتير حوالينا وتخلينا حتى ما نشوفهاش. قالك شعور بالامتنان بيزود إحساس الرضا عن نفسك وعن حياتك، وبيحسن حالتك النفسية والمزاجية إن أنت تقول شكرا بس كده، بيخليك أهدى، بيخلي احتمالات الغضب والتعامل بعدوانية تقل جدا جدا جدا جدا. الامتنان بيساعد اننا نقدر ننام بالليل كويس نوم هادي متواصل، لان بيخلينا نفكر في المواقف الايجابية اكتر من السلبية. بيقلل دايما احتمالية الاصابة بالارق. دراسة اتعملت في هارفارد بتقول ان كلمة شكرا او اي كلمة بتعبر عن فكرة الشكر والرضا والامتنان بتقوي المشاعر وبتخلي الشعور بالرضا عن النفس وبتقلل فرصة الاصابة بالامراض النفسية كبيرة قوي قوي قوي. دراسة تانية بتقول ان الامتنان وان شكرا وان انا بقى راضي وعبر للناس عن اني سعيد باللي بيعملوه علشاني بيظبط ضغط الدم، وبيقلل كمان الإحساس بالألم، وبيشجعنا نبذل مجهود بدني أكبر من غير ما نتعب. بيقول لك كمان طبعا هي في المقام الأول بتقوي علاقتنا بالناس وبتخلينا نقدر نسامح بعد كده أسهل. دراسة تالتة قالت إن المدير لما بيشكر الموظف بيشجعه على تقديم أداء أعلى وأنجح. وكمان كلمة شكرا لها مفعول سحري في الحد من الخلافات الزوجية، وعشان كده لازم نفكر نفسنا كل شوية ان احنا نقول شكرا. شكرا لأهلنا اللي حبهم لينا مالوش شروط ولا أسباب، اللي رعونا واهتموا بينا طول عمرهم وكنا فاهمين ان هم حطينا في دماغهم بس لما كبرنا اكتشفنا ان هم كانوا صح. شكرا لصحابنا اللي أغلى من الذهب اللي بيكونوا موجودين جنبنا دايما وقت ما نحتاجهم ودايما معانا على الحلوة والمرة. شكرا لزمايل الشغل اللي ما لهمش في الا في النفسنا ولا في المشاكل والقعدة معاهم الواحد بيستناها كده كل يوم علشان نقعد ندردش وننم ونهزر ونتريق ونعمل ونضحك وناكل وكل حاجة. بيساعدونا وبيخلوا وقتنا في الشغل اسهل والطف ويعدي كده زي ما يقولوا كده نسمح. شكرا لكل واحد كان سبب في سعادة غيره. عزيزي الصبحاوي الغالي العزيز الشنيع المريع الفظيع، شكرا انك صبحاوي لان وجودك في حياتي عظيم جدا. صباح الفل.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: بسرعة بسرعة بسرعة يا برج الجدي، الآن من بكرة بشكل كبير ومش عارف تبطل تفكير، سيبها على الله وربنا هيجيب الخير وقول يا رب. الدلو امسك العصاية من النص في الموقف هي الأخير، وما تديش ثقتك لكل الناس ولا كمان تكون غامض زيادة عن اللزوم. الموضوع الأخير عايز مسك العصاية من النص، أرجوك تاني يا حوت ما تخليش مشاعرك تخليك تتصرف بشكل مختلف عن طبيعتك، وما تفرغش مشاعر غضب أو زعل في حد تاني ملوش أي ذنب غير إنه كان قدامك. حمل مؤخرا يعني فكرة النقد اللاذع لنفسنا انت مش هتستفيد منها حاجة غير انك هتتعب، فأرجوك ما تعملش في نفسك اكتر من كده كفاية. طور الفرصة اللي بتتكلم عنها دايما جات على فكرة، بس انت حضرتك يعني ايه يعني ليه مش واخد بالك؟ ليه مش عايز تاخد بالك؟ ولا انت مش عاوزها؟ يعني من كتر يعني زي بقول من كتر الخط على دماغي بقولها خلاص مش عايزة تيجي ولا ايه؟ رد يا طور. الجوزاء حاجة انت مستغلسها مؤخرا ومش عايز تدخلها ومش عايز تعملها، بص هو انت هتعملها يعني، فتوكل على الله بقى وابدأ. اما السرطان في ابواب بتتفتح وتقدم فرص، محتاجة اللي يركز ويفتح عينيه كويس علشان ممكن تفتح لثانية والشاطر اللي يدخل. الاسد ما تدخلش الشغل في الصحوبية، ما تدخلش الشغل في العواطف، ما تخلطش اي حاجة من دول ببعض، الشغل حاجة الصحوبية حاجة والعواطف حاجة. أما العذراء في حاجات لازم تكون متبادلة زي الاهتمام والثقة والتقدير، لازم تقدم للناس لازم تأسف تاخد من الناس زي ما انت بتقدم لهم، يعني الحكاية مش عمال تدي تدي تدي تدي في المقابل. طيب نروح للميزان، بتقول بكرة أحلى من النهاردة، ولسه كان بيقولك من غيرك مش هتكمل أهو، بس بيقولك النهاردة حلو برضو وتقدر تتبسط بيه. فكرة إن بكرة أحلى من النهاردة ماشي على عيني وعلى راسي، طب إيه المانع إن النهاردة تكون حلو كمان؟ مين اللي يخليه حلو؟ أنت يا حلو أنت. أما العقرب بيقولك إيه بقى؟ مطلوب خط نهاية لحاجة مضايقاك وشغلة بالك ومعكننة مزاجك مؤخرا، حط لها بقى خلاص اقفل الحوار ده أرجوك بقى عشان أنت نفسك ما تتضايقش. واخيرا القوس، مش عيب اننا نحاول نتغير للاحسن، مش معنى كده ان احنا وحشين، بالعكس ده احنا مفيش اجمل مننا، حلوين جدا بس برضو نكون افضل لان احنا حلوين قوي. النهارده 21/9، كل سنه وكل العيد ميلادهم طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص عنده سرعه بديهه، ذهنه حاضر دايما دايما دايما دايما، عنده شويه صعوبه في موضوع ترتيب الاولويات، فبيقول لك يا باشا يا باشا اقعد كده مع نفسك قاعده حلوه كده ورتب اولوياتك يا باشا. صباح الخير صباح العسل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون رادكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. هذا وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. وزارة الخارجية استضافت جلسة مشاورات ثنائية بين مصر وليبيا على مستوى وزارتي خارجية البلدين، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر حول مسائل الهجرة واللجوء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى جيفري ساكس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف التغير المناخي وموضوعات التنمية المستدامة وسبل دفع علاقات التعاون والتنسيق الثنائي بين المؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى ممثلي منظمة جي ستريد الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. استعرض وزير ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين يظل مرهونا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تعتمد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر تدين بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية من قوات الشرطة الإسرائيلية. تستنكر مصر ما يمثل ذلك من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. وقع انفجار ضخم في مستودع للذخيرة بمنطقة العيسى الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة حلب السورية، ما أدى إلى تصاعد سلسلة من الانفجارات المتتالية في الموقع. الخارجية الفرنسية أعلنت أنها بصدد استدعاء السفير الإيراني لدى باريس للتعبير عن احتجاجها الرسمي لاتخاذ سلطات طهران قرارا بإغلاق المركز اللغوي الفرنسي في العاصمة الإيرانية، وصفا إياه بالخطوة غير المبررة. اقتصاديا، مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أصدر قرارا بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون بهدف توسيع مجالات عملته لتواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي. رياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره المغربي في 6 PM اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة في كوتيفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف ابربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: صباحك ومطرحك على الراديو 90 90.

0: كنت تعرف مع أحمد يونس.
1: يا عم خربة مالطة. النهاردة زي النهاردة سنة 1964 تم إعلان استقلال مالطة عن المملكة المتحدة. طيب انت جاي بعد ما خربت مالطة، انت جاي بعد خراب مالطة، ايه الجملة دي بما اننا اتكلمنا عن مالطة بقى؟ طب ليه أصلها الحدوتة؟ خلينا أقولك، لما نابليون بونابرت والجيش احتلوا جزيرة مالطا سنة 1798 قضوا عليها، خربوها تماما. فكرة كلمة خربوها، فعلا قضوا عليها. الاحتلال هناك استمر سنتين لكن هدوا كل حاجة فيها، القصور والكنائس والبنايات والمستشفيات والمدارس، ما سابوش حاجة إلا ما سووها بالأرض، وسرقوا ونهبوا كل حاجة طالتها أيديهم. كل سكان مالطا هربوا طبعا لجزيرة صقلية، وبعد ما الجيش الإنجليزي حرر مالطا من الاحتلال كل الناس بقى يعني قالوا هنرجع بقى، خلاص الاحتلال الفرنسي مشي، فالأهل مالطا رجعوا لها ولكن لقوها بقت خرابة بمعنى الكلمة، ومن هنا جت كلمة بعد خراب مالطا. فهمت الحدوتة باشا؟ باشا باشا. اسم كابلين صباحك ومطرحك على راديو 90. النهاردة اليوم العالمي للسلام والاحتفال باليوم العالمي للسلام، النهاردة كمان اليوم العالمي للتوعية بالألزهايمر، وتم إقراره والاحتفال بيه أول مرة سنة 1984. خلوا بالكم من أبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا، ربنا يديهم الصحة ويحفظهم من كل تعب يا رب.

0: نشرة أخبار جرى إيه.
1: ومن الناحية الفنية نشرة أخبار جرى إيه بتقولك نجوى منى زكي رجع للدراما بمسلسل جديد هيكون اسمه طالع نازل بالتعاون مع محمد شاهين ومريم الخشت ومجموعة كبيرة من النجوم، وهيتعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية. كمان النجم عمرو سعادة هيشارك في موسم رمضان الجاي في الاختيار 4 بالتعاون مع المخرج محمد سامي. النجم محمد رمضان هيشارك في موسم رمضان الجاي بمسلسل عشماوي من إخراج بيتر ميمي. النجمة غادة عبد الرازق بتستعد لمسلسلين اتنين هيشاركوا الاتنين في موسم رمضان الجاي، مسلسل روح وجسد ومسلسل خيوط من ذهب. النجمة دينا الشربيني صرحت بأنها بتستعد لتصوير الجزء الرابع من مسلسل كامل العدد وهيتعرض في رمضان الجاي. النجمة طارق لطفي بدأ تصوير فيلم رعب جديد هيكون اسمه الساعة 12. جزء تاني من فيلم سهر الليالي بيتم التحضير ليه فعلا في الفترة الحالية، طبعا من تأليف تامر حبيب وإخراج كريم الشناوي. النجم عصام عمر بدأ تحضير فيلم جديد هيكون اسمه بيتزا من إخراج عمر المهندس وتأليف أحمد عاطف، وده تاني تعاون بين الثلاثي بعد بلطو. النجم حاتم صلاح كان هيقدم أول بطولة سينمائية ليه في فيلم مراجيح اللي بيحكي عن مسجل خطر بيحاول يتوب ويغير حياته علشان ابنه، ولكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة عن العمل وبيحضر حاليا لمسلسل اجتماعي كوميدي هيتعرض في رمضان الجاي من 15 حلقة واسمه بدلة فستان. النجوم أحمد عبد الوهاب وهدى المفتي هيشاركوا في بطولة فيلم جديد هيكون اسمه ميعاد عشاء من إخراج رامي إمام. النجوم منى شلبي هنا الزاهد بدأوا تصوير فيلم جديد مع بعض هيكون اسمه سلايف النينجا. عالميا جزء جديد من فيلم World War Z اللي بيتم التحضير ليه وتم الإعلان رسميا عن المشروع مع عودة براد بيت لدوره الأصلي في الجزء الأول. تم الإعلان رسميا عن انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل داكستر وهيبقى جاهز للعرض قريبا. كمان بيتم التحضير حاليا لمسلسل مشتق من سايلو، وكمان بحسب التقارير هيبدأ تصويره في أواخر السنة دي. كلام كتير عن جزء جديد من فيلم تايتانيك، ومش الكلام بيقال انه سري للغاية ومحدش عارف هل فعلا فكرة ان عودة روز انها تحكي وهي كبيرة او في سن كايت وانسلت الفترة دي وتتكلم عن جاك وخلافه، والكلام برضو بيتقال انه هيطلع ما ماتش اصلا. كل التكهنات اللي اتقالت زمان والافلام والحاجات التريلرز الفيك اللي اتعملت بيقال ان جيمس كاميرون ركز معاها في الفترة دي علشان يعود بجزء جديد من تايتانيك. روبي عمري ما استنيت حد، نرجع نسمع مع بعض المزيكا ونرجع تاني. صباحوا علينا على واتساب راديو 90 90 010 490 94 علشان نقرأ أسابي الصبحوية الحلوين.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: السلامة في العلامة. زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا برج الجدي قلقان من المستقبل وقلقان من بكرة، سيبها على اللي خلقه، واللي خلقك بكرة ده بتاع ربنا، بس اسعى وسيب الباقي على ربنا. وأرجوك قلل تفكيرك لأنه زاد قوي مؤخرا، ادالو امسك العصاية من النص في المشكلة الأخيرة واسمع من كل الأطراف، خليك محايد. الحوت ما تخليش مشاعرك تخليك أو مشاعر الغضب عندك تخليك تتصرف بشكل مختلف عن طبيعتك. انت مؤخرا كده بقى في ثورات كده، عايزين نهدي اللعب شوية علشان الحكاية مش بتحملها. الحمل مؤخرا برضو عندك مشكلة نقد ذات. حلو ان احنا ننتقد نفسنا بس مش بالشكل اللي انت واصل له ده، اهدى شوية على نفسك يا حمل. التور محتاج تتكلم عن حاجة مضايقاك بقالها فترة، وبس اختار الشخص اللي تتكلم معاه علشان لو يعني قلت حاجة يعني ما تتفهمش غلط، لأن لازم أحد من المقربين قوي. طيب الجوزاء في حاجة مستتقلها ومستغلسها ومش عايز تدخل فيها، بس انت عارف انك كده كده لازم تعملها. مش عارف اقولك ابدأ ولا ايه، بس يعني خلينا نخلص. سرطان في ابواب بتتفتح قدامنا وتتقفل بعدها بدقايق، وانت المفروض انت وشطارتك ارجوك الباب اللي يتفتح نط بسرعة وادخل قبل ما يقفل. الاسد ما تدخلش الشغل في الصحبية، وما تدخلش الشغل في العلاقات، وما تدخلش الشغل في العواطف. ماشي. العذراء في حاجة لازم تكون متبادلة زي الاهتمام والثقة والتقدير، انت بتقدم ده كتير جدا، لازم تاخد في المقابل اهتمام وثقة وتقدير، وإلا هتكون علاقة غريبة ملهاش لون ولا طعم. أما الميزان بنقول بكرة أحلى من النهاردة ومتفقين على كده، بس انت النهاردة حلو برضو، اشتغل على النهاردة ده، افرح نفسك، اعمل كل حاجة تبسطك، خلص لو في حاجة متراكمة عليك، هيبقى بكرة حلو والنهاردة حلو برضو. طب العقرب حط خط نهاية للموضوع اللي مضايقك ومعصبك وشاغل دماغك ومحسسك كده بشوية خنقة. انهي ارجوك، واتكلم لو في ينفع نتكلم ونخلص، او يتعمل زي ما نقوله كده بتر كده في السريع. القوس مش عيب اننا نحاول نغير نفسنا للاحسن. هل ده معناه ان احنا مش حلوين ولا مش كويسين؟ لا والله خالص، ده احنا عسل وعسل وعسل، بس ايه المانع ان احنا نكون اجمل واجمل. ممكن برج الجدي تاني. حاضر يا طارق. عينيا اللي ما سمعش برجه يلحق يبعت بسرعه حالا على واتساب الراديو 9090104 هنقوله لك. الجدي بيقول لك انت قلقان من بكره، سيب بكره للي خلق بكره، وما تبطلش التفكير المبالغ فيه، خليك في النهارده والنهارده تمام وزي الفل. عايزين الدلو، حاضر، امسك العصايه من النص وخليك محايد في الفصل بين طرفين. والحوت ما تخليش زعلك يخليك تتصرف بشكل غير طبيعتك، انت طبيعتك احلى من كده بكتير. عايزين الحمل، حاضر، قلل نقدك لنفسك شوية، قلل وهدي الدنيا شوية ارجوك عن كده. والطور في فرص نتكلم في اللي مضايقنا، طيب ما نتكلم، خلينا نتكلم، بس ارجوك اختار الشخص الصح اللي هتتكلم معاه. ليه بقى؟ ليه؟ علشان ما يتفهمش كلامنا غلط، والناس القريبة منا هي اللي تعرف تستوعبنا. صباحك ومطرحك من لحد الخميس 7-9 صباحا على راديو 90 FM.

النهاردة هو ذكرى وفاة الفنانة فايزة أحمد. فايزة أحمد من مواليد 5 ديسمبر 1930 وتوفيت زي النهاردة 1983. فنانة راحلة فايزة أحمد كانت بدايتها الفنية في سوريا وتحديدا في إذاعة حلب وإذاعة دمشق، وسافرت بعدها للعراق وقدمت مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة العراقية، وبعدها جت مصر وتقدمت للإذاعة المصرية وتم قبولها. شكلت مع الموسيقار الراحل محمد الموجي دويتو فني رائع، وغنت العديد من الأغاني مع الموسيقار الراحل كمال الطويل والموسيقار الراحل بليغ حمدي، وغنت كمان من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أغنية زي مثلا هاني الود، وشاركت كمان الفنانة فايزة أحمد في 6 أفلام تمر حنة من إنتاج سنة 57، وفيلم أنا وبناتي اللي صدر 1961 وغنت فيه بيت العز يا بيتنا على سبيل المثال، وطبعا موسيقار محمد سلطان من الأعمال الجميلة ليها. تعالوا اختاروا معانا نسمع ايه من أغاني الفنانة فايزة أحمد في ذكرها النهاردة. انتوا اختاروا معايا، شوفوا عايزين ايه من الأغاني اللي بتحبوها للفنانة الجميلة فايزة أحمد. تعالوا هنبدأ بلي قلبي ليه، وعايز كنت تختاروا معايا الأغاني الباقية من على واتساب الراديو 9090 010 490 94. عايزين تسمعوا إيه من أغاني الفنانة فايزة أحمد؟

لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 فأم، وبنسمع مقتطفات من أجمل أغاني الفنانة فايزة أحمد في ذكرى وفاة الراحلة الكبيرة فايزة أحمد زي ما حرمها. سمعنا مجموعة من أغاني الأفلام مقتطفات كده، وهنروح للأغاني اللي تعاونت فيها مع هاني شنودة.

خلصت حلقتنا النهارده من صباحكم الرهك على الراديو 90 FM. يا رب تكون عجبتكم. هنتقابل بكره 7 صباحا وصباح جديد على الراديو 90 FM. صباحكم الرهك موعده دايما من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا. السلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي جون رادكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وجدد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد خصوصية الوضع المائي المصري، موضحا أن أكثر من 98% من الموارد المائية المتجددة لمصر ترتبط بمياه تأتي من خارج حدودها، وأن الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز نحو 56.8 مليار متر مكعب سنويا. جاء ذلك خلال جلسة موسعة لوزير الري نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي وسائل الأعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من 80 مراسلا يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية أجنبية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى لويجي دي مايو المبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الوزير عبد العاطي مع المبعوث الأوروبي عددا من الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في اليمن والأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز، حيث أكد وزير الخارجية أهمية العمل على خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي والمفاوضات بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شدد سيادته على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولية. القنصل العام أحمد عبد المجيد قنصل عام مصر في جدة أكد أن المصريين بالخارج يمثلون شريكا رئيسيا في تطوير هذه مبادرات الدولة، وأن الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم يعد ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة منها. جاء ذلك خلال لقاء عقده قنصل عام مصر في جدة مع أبناء الجالية المصرية بالمدينة المنورة. مصر تدين بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية من قوات الشرطة الإسرائيلية، وتستنكر مصر ما يمثل ذلك من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن ملف تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل مختلف التحديات الإجرائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تحفيز الانتاج المحلية بحضور وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. رياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائرية في 5 من مساء اليوم، وذلك في إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة في تونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ ومليان كتير حاجات حلوه، ويوم الاثنين دايما كده بيبقى هو البدايه ان انت خلاص بقى بدات تتفوق وجاهز ان انت تروح. انت ليه
1: مش عارف ليه عامل معايا ان هو الثلاث بس؟ عادي،
2: لا النهارده الاثنين.
1: انا عارف
2: النهارده 21
1: يبقى خلاص، يبقى سبتمبر.
2: بكره
1: مجهزين لكم مفاجات كده بس تبقى
2: بكره. طب الحمد لله ربنا صبر.
1: بالظبط. شكرا والله ان انت قلت.
2: ايه ده، سبحان الله.
1: عادي، كلنا بنتلخبط في الايام، مفيش مشكله.
2: عادي، بس النهارده يوم الاثنين 21 سبتمبر. بنقرب كده، تحس ان احنا بنقرب لنهايه السنه، يعني تحس ان احنا
1: بنعمل نمشي بسرعه. وسبحان الله لسه معدي عليا امبارح اول صوره اتصورتها في السنه دي، فقلت دي قريب، ده الاسبوع اللي فات.
2: ايوه
1: يا جماعه، هو مين فينا او مين فيكم حاسس كده معانا انه السنه جريت بسرعه قوي؟ يعني بغض النظر بقى عن السبب، يعني انت مش عارف ايه السبب، بس حد حاسس كده ولا عايز او حاسس ان هي سنه عدت بالراحه بالوقت الطبيعي بتاعها والايام العاديه بتاعتها؟ فقول لنا ده على رقم الاس ام اس على 199، او كمان على الواتساب على 010 490 90 4. وكالعاده كده صبح علينا لو انت دايما بتسمعنا بس مش بتشارك معانا، فقول لنا كده لو انت تنضم معانا جديد بقى الواتساب وتبقى موجود معانا، ولو انت من الناس السميعه الاصيله اللي دايما موجوده معانا في الحلقات وبتشارك، فبرضه قول لنا مكانك فين دلوقتي وانت سمعنا على الواتساب على 010 490 90 4.
2: وقول لنا كده ايه خطتك للاسبوع، يعني هل انت عندك حاجات كتير قوي عايز تعملها، وراك حاجات كتير، قرارات عايز تاخدها وقلقان منها؟ ايه الحاجه اللي انت عايز، حاسس ان انت عايز تعملها قوي قوي الاسبوع ده؟ ممكن برضو ايه، عارفين اللي هو مبدا اللي هو اقول الحاجه يمكن اعملها، اللي هو اقولها قدام الناس فيبقى انا دبست فيه.
1: اللي هو ورط نفسك بحاجه حلوه عايز تعملها، عارف اللي هو انا عايز اتعلم كذا بقى الاسبوع ده. وما اسهل الاي اي قدامك، كل التولز اللي بقت موجوده قدامنا فهتساعدك بشكل كبير قوي لو انت عايز تتعلم حاجه معينه، فجرب واستكشف. وفي مجموعه من صناع المحتوى بقى بيساعدوا بشكل كبير قوي سواء في مصر او بره مصر، لكن بيقدموا لك الخدمه دي مجانا، يعلمك حاجه. يعني
2: اليوتيوب يا فادي بجد يا جماعه كنز، وحيات ربنا اليوتيوب ده كنز في كل حاجه. احنا بس عشان بقينا متعودين قوي على المحتوى السريع على السوشيال ميديا بلاتفورمز زي مثلا انستغرام وفيسبوك وتيك توك وكده، بس لو قررتوا ان انتوا بس تفتحوا يوتيوب عشان تتعلموا انجليش، عشان تتعلموا اي اي، عشان تتعلموا مثلا زي كلود بيشتغل، حاجه مش طبيعيه، حاجه مبهره. انا مؤخرا بقيت مهتمه قوي ان انا اتعلم على كلود اكتر. لا لا جامد، تحفه تحفه تحفه. واحنا كده كده بيزعقلي على حسب انت مسيستمه على ايه.
1: لا
2: ما على حسب انت سيستمه على ايه، ما دي بقى من الحاجات اللي اتعلمتها. فهو على حسب انت بتديله ان هو مين،
1: ان هو مش بيهزر معاكي، مش بيتفاهم معاكي، هو تاسك هعملها خلاص.
2: الماني عارف
1: بس ده شخص حاضر. بس
2: ده حقيقي. بس بقى يا جماعه بيعمل برزنتيشنز خطيره، بيساعدك في حاجات كتير قوي، يعني يقدر يخليك ان انت بدل ما تقضي مثلا اي حد كمان بيشتغل في الكريتيف فيلد او بيعمل برزنتيشنز او كده، برزنتيشن ممكن تاخد منك يوم كامل عشان تعملها وتظبطها، او نص يوم. دلوقتي تقدر تعمل برزنتيشن في ساعتين ثلاثه بالكتير، وما يعني ما تروحش في حته اصعب. انا برضو ما اعرفش احنا ايه اللي جابنا هنا،
1: بس خلينا بقى هنا. فنسالكم ايه الحاجات الاي اي اللي انتم بتستخدموها

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15 641، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بما اننا لسه الصبح فدايما نفكرك كده بشعارنا الدائم، لو اي حد بيضغطك اي حد يستعجلك في اي وقت،
2: واحده واحده بتجري ليه؟
1: ليه
2: واحده واحده ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي،
1: قولها 3 مرات النهارده كده تلاقي نفسك يعني اروق شويه، او انت حتى ما تستعجلش نفسك، يعني ما تضغطش نفسك في اي حاجه انك لازم تعمل وتخلص وتخلص وتخلص بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه على الحياه السريعه دي، فدايما تهدي نفسك كده يبقى اهدى فتوصل اسرع عادي.
3: يعني انت كده يعني كل ما تكون اهدى كل ما هتعرف. وانت عملت ايه امبارح في الدنيا؟ في حد بعت لي
1: بريح
3: الفل. انا ايام امبارح قلت لك على زميلي اللي في الشغل وعايزه اصالحه وتصالحنا وظبطنا هننزل كلنا اخر الاسبوع، فانا متفائله بالاسبوع ده جدا.
1: هي كانت بتقول انه الحاجه اللي كانت مضايقاها الاسبوع اللي فات وعايزه تغيرها الاسبوع ده ان هي تصالح زميلها في الشغل لانه ضايقته، كان الضغط شغل كبير جدا، فقررت يعني الاسبوع ده ان هي تعمل الحاجه الحلوه دي. فوالله كويس ان احنا شجعناك امبارح وصالحتيه، وكانت مش عارفه تصالحه ازاي يعني.
3: اليوم اللي ما تروحش في الشغل ناس زعلت من الناس وحاجات كتير قوي.
1: لا انت ده لا عادي. صباح الخير يا فادي، انت وعبير عاملين ايه؟ ده من توفيق توفيق. صباح الورد عليكم، منورنا كالعاده كده. وفي حد يقول انا نفسي اسلم مشروع حديقه الحيوان. محمد واضح ان هو من الناس اللي شغالين في تطوير حديقه الحيوان.
3: قوي قوي قوي.
1: احنا بالصدفه قبل الهوا كنا بنتكلم احنا زمايلنا ان احنا يعني في انتظار الافتتاح بقى القادم باذن الله لحديقه الحيوان في الوقت المحدد ليها اكيد. فبالتوفيق ليك وبالتوفيق لكل الناس اللي شغاله في المشاريع كلها اللي بتفضل كده عايشه معانا سنين وسنين.
3: احساس حلو قوي بصراحه.
1: بالظبط، تطوير حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا، ليها ذكريات كبيره وهتبقى ليها ذكريات اكبر واكبر مع كل الاجيال المختلفه اكيد.
3: حاجه حلوه قوي ان شغلك فعلا يكون ليه يعني قيمه زي كده. طيب دلوقتي احنا نلعب بقى.
1: يلا
3: نلعب بقى.
1: هيا بينا نلعب.
3: يلا هيا بينا نلعب. طيب دلوقتي احنا معروف ان احنا بنلعب لعبه خمن شغلانتي. خمن شغلانتي عباره عن ايه؟ الجزء الاول من الحلقه بنسالكم عن شغلانه بتحاولوا تخمنوها. على فكره فايدي مش عارف الشغلانه فانا هخليها منها معاكم، وبعدين بتبتدوا انتوا كمان تقولوا لنا حاجات عن شغلاناتكم واحنا بنحاول ان احنا نخمنها ونخمن منها انتوا بتشتغلوا ايه. طيب دلوقتي السؤال هو، انا ممكن اشتغل في مكان انت بتروحه كل يوم وممكن اكون السبب ان حاجات كتير حواليك تشتغل من غير ما تاخد بالك. شغلي محتاج تركيز جامد جدا ومش شرط اكون الشخص اللي بتتعامل معاه مباشره. انا مين؟
1: عبير.
3: لا ما انا معقوله.
1: لا
3: لا لا
1: الحاجه الوحيده اللي فهمتها. طب تاني من الاول.
3: تاني ركز معايا لو سمحت.
1: يلا.
3: انا ممكن اشتغل في مكان انت بتروحه كل يوم.
1: ماشي
3: ماشي. وممكن اكون السبب ان حاجات كتير حواليك تشتغل من غير ما انت تاخد بالك. شغلي محتاج تركيز جامد جدا ومش شرط تكون الشخص اللي انت بتتعامل معاه مباشره. انا مين؟
1: انا خمنت.
3: انت خمنت؟ ما تقولش
1: الناس اللي في الاوضه اللي جنبنا.
3: لا لا لا لا
1: طب
3: مش اي مش اي تي مش لا. فحاولوا تفكروا، كلمونا على 2-18-10-8-66 او على الواتساب 010-490-90-4. بنوعيكم بحلقه النهارده مميزه جدا، عشان كمان انا متحمسه قوي للبوينت بتاع ان احنا لما انتوا بتبتدوا تقولوا لنا عن شغلانتكم احنا النهارده مصحصحين ومفوقين.
1: حاول تخمن معانا الشغلانه، ولو ما خمنتش الشغلانه حاول تخمن حمو المرشدي بيقول ايه في الاغنيه دي مع عمرو مصطفى وزه منتصر. حاول بقى ده التحدي الاكبر بصراحه.
3: صح.

كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبنلعب مع بعض لعبه خمن شغلانتي اللي عبير بس هي اللي عارفه الاجابه. أيوة. لحد دلوقتي لا فادي عارف ولا حد من المستمعين عرفه. فهل السؤال ده ليه اجابه اصلا ولا عبير؟
1: لا ليه اجابه، بس انا عايز اقول الحاجه صراحه، انا مش حاسه ان الناس مفوقه النهارده، حاسه ان الناس مش بتقول كفايه.
0: طب نقول السؤال تاني وركز معانا كده، حاول تخمن ايه الشغلانه دي، يعني يلا. ايه الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها دي؟
1: يلا جاهز؟
0: يلا
1: ماشي. انا ممكن اشتغل في مكان انت بتروحه كل يوم.
0: ماشي. ممكن اروحه كل يوم،
1: ممكن اشتغل في مكان بتروحه كل يوم.
0: يا الله.
1: مش دايما، مش لازم ابقى كل يوم هناك. ممكن وممكن اكون السبب ان حاجات كتير قوي حواليك تكون بتشتغل من غير ما انت تاخد بالك. شغلي محتاج ان انا اكون مركز جدا، ومش شرط اكون الشخص اللي بتتعامل معاه، وشرط لازم في حد بيتعامل معاه، بس مش شرط يبقى انت اللي بتتعامل معاه.
0: لو قلت الاجابه انت هتقولي برافو.
1: يقول
0: حاجه ليها علاقه بالكهرباء.
1: قربت جدا.
0: اصل هو ده مثلا حد بروح مكان كل يوم. قربت. فممكن يشتغل. قربت. ممكن لا
1: خلاص بقى ما تكترش. قربت. مش عايزين الناس.
0: قربت قد ايه يعني؟ فاضل لي كام كيلو
1: يعني؟ فاضل لك 10 متر.
0: ايه ده؟ احنا هناك خلاص.
1: انت خلاص هناك اصلا.
0: كهربائي متخصص في حاجه معينه بقى.
1: انت بقى بص بقى الحاجات بقى. لا
0: مش كده صح.
1: لا لا مش في الحته دي.
0: طيب واضح كده ان عبير جايه ايه يعني تصعبها علينا، يعني اللي هو لما توصل ما تصعبهاش على اللي بعدك، فهي عملت كده عادي. بعد ما وصلت بتصعبها على اللي بعدها.
1: هدير بتقول الإجابة ممكن تكون مدير المكان أو الشيف مثلا. والله شيف يعني تليق، بس لا لأنه مش ممكن، هو لازم الشيف لازم موجود كل يوم، ومش الاي تي عشان ناس كتير قوي قايله اي تي.
0: شيف موجود كل يوم في الشغل ازاي؟ في مكان ممكن مكان اروحه يعني لو في المطعم او كده ماشي.
1: يعني حاسه كده. طب هقوله لكم اخر مره وركزوا معايا تاني.
0: اخر مره
1: انا ممكن اشتغل في مكان انت بتروحه كل يوم، وممكن اكون السبب ان حاجات كتير قوي حواليك تشتغل من غير ما حد ياخد باله، من غير ما يعني حد ياخد باله منك. شغلي محتاج تركيز، ومش شرط اكون الشخص اللي بتتعامل معاه مباشره. انا مين؟
0: ابعت لنا على الواتساب على 010-490-904. حاول تعرفني الاجابه يعني، لانه هي مش راضيه خالص تسهلها اكتر من كده. فتمام.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت نورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. وواضح كده ان يوم الاثنين انتوا ايه، في
2: هدوء.
1: في هدوء يوم الاثنين الهادي بالنسبه لكم، بس يمكن يكون عندك دوشه كبيره في يعني في تفكيرك، في حاجات كتير انت بتفكر فيها وشغله بالك، فقول لنا ده برده، شاركنا كده مع بعض، نفكر وننظم اليوم دايما مع بعض. ف مسج كده سريع على الواتساب على 010 490 90 4. بننبسط اكتر وانتوا تسمعونا من مصر، من كل المحافظات، او كمان من بره مصر. فمعانا محمد من اليمن موجود معانا، صباح الفل عليك، وعايز اسمع حاجه للنجم محمد فؤاد. حاضر، وحاول تخمن معانا بقى يا محمد.
2: حد بيقول مهندس الاضاءه،
1: مهندس
2: الاضاءه، انا مش عارفه مين
1: النهارده. هدير من المستمعين اللي انضموا لينا جداد، لكن مش بتفوت ولا حلقه بقى خلاص. فهدير بصي، اجابه غلط.
2: طيب اقول لك على حاجه، انا هقول اجابه دلوقتي عشان بقى نبتدي نلعب لعبه ثانيه.
1: ماشي
2: جاهزين؟
1: الطيبه يعني عبير وعبير.
2: يلا جاهزين. نفسي اجيبها، نفسي اجيبها، بس انا مش بجيبها. انا يعني نفسي اجيب القصه دي ك
1: الصوت ده.
2: ماشي، بس انا مش كده، انا بحب صوتي اكتر. ماشي، انا ممكن اشتغل في مكان انت بتروحه كل يوم، وممكن يكون السبب ان حاجات كتير حواليك تشتغل من غير ما تاخد بالك. شغلي محتاج تركيز، ومش شرط اكون انا الشخص اللي بتعامل معاه مباشره. انا مين؟ مهندس صيانه او فني صيانه.
3: الله اكبر عليك،
1: سلام. ايه الحلاوه دي؟ سلام على الإجابة النموذجية. إنما لما قلت يعني مهندس كهرباء، لا
2: لك
1: غلط.
2: أنت قربت وفضلك 5 متر
1: يعني
2: وتوصل.
1: لازم يطلع مهندس الصيانة. قلت لي 10 متر.
2: الصيانة، الصيانة في المطلق، يعني الصيانة في المطلق. أنتوا بقى دلوقتي دوركم.
1: مش مقتنع بس.
2: معلش معلش، مش لازم تقطع.
1: أقدم تظل.
2: أقدم تظل. مفيش درجات.
1: مفيش درجات.
2: أنتوا دلوقتي تقدروا تقولوا لنا، أنتوا اللي تقولوا لنا إيه الحاجات اللي في شغلكم، زي كده كلمات. واحنا هنكلمكم على التليفون ونبتدي نلعب.
1: يعني مصطلح انت بتستخدمه في شغلك، واحنا هنخمن انت شغال ايه. يعني حاجه انت بتستخدمها، يعني مثلا لو دايما المصطلحات اللي بتيجي في بالي في القصه دي، في محلات الكشري تستخدموا مصطلحات. لا كماله ايه ده، في ورده ما اعرفش ايه، ورده وحاجات يعني.
2: أيوة صح.
1: مش كلها بنعرف نلقطها بصراحه. وفي اللي هو ميزان مش عارف ايه مثلا. ميزان ده عارفه ده ايه؟
2: لا
1: مش هقول لك بقى. طب اكلت الكشري الجامدين بقى هيبقوا عارفين
2: ميزان.
1: لما تطلبي الطبق عايزاه ميزان، يعني ايه؟
2: تقيل يعني.
1: لا مش هقول بقى
2: ده. احنا ايه اللي ودانا في الجزء ده؟
1: معرفش احنا ايه اللي
2: جابنا. انا النهارده عايزه اكل كشري والله العظيم، ناويه من امبارح.
1: قهوه
2: وشكلها عامل اكتر كتير قوي عليا كده. طيب انتوا قولوا لنا ايه الحاجه اللي في شغلكم كي وورد كده، واحنا هنكلمكم نحاول بقى اللي احنا بنعمله فيكم انتوا بتعملوه فين. جاهزين؟ جاهزين.
1: يلا بينا.
2: 218 10 8 66
1: او الواتساب 010 490 90 4.

0: بير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا، ودايما كده موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 على بير بسيوني وفادي ابراهيم. يا رب تكونوا فوقتوا صحصحتوا وقادر ان انت تواجه كده اليوم والناس والزحمه من غير ما يبقى فيه اي حاجه مضايقاك.
2: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطوف عليكم، ونشوفكم بكره ولحد يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 دايما معاكم، ودايما كده بنحاول نفوقكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في التعامل مع التحديات الراهنة والتمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما يعزز قدرتها على الاطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تفاقم النزاعات المسلحة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع ريبيكا جريمسبان مرشحة جمهورية كوستاريكا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمعرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 58 لعام 2027، وذلك لمتابعة أهم الاستعدادات اللازمة لانطلاق الدورة المقبلة وإبداء المقترحات الداعمة للتطوير الشامل للمعرض من الناحية التنظيمية والخدمية المقدمة للجمهور والناشرين. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أصدر توجيهات مشددة لكافة المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب يستخدم أي أداة من أدوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسة. 4 أشخاص أصيبوا في حصيلة أولية جراء سلسلة من الانفجارات استهدفت أحد مواقع الجيش السوري التي وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة بريف حلب الجنوبية. خلال مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على أمنها واستقرارها وعلى حركة الملاحة الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن ملف تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا بالإضافة إلى تذليل مختلف التحديات الإجرائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تحفيز الانتاج المحلي بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وصل تدريباته استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان المقرر لهما يومي 25 و29 من سبتمبر ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة، درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 51%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 28، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 32، ليلا 26. بورسعيد نهارا 29، ليلا 24. وأسوان نهارا 38، ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة، ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك لترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ومن المقرر أن يعقد مدبولي عددا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية والشركات العالمية البارزة في مختلف القطاعات. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال لقائه مع كومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية ICG على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد موقف القاهرة الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. كما أكد وزير الخارجية أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين وضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية. من جانبها أعربت رئيسة مجموعة الأزمات الدولية عن تقديرها للدور المصري المحوري في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مشيدة بالجهود التي تبذلها القاهرة دعما للحلول السياسية والدبلوماسية والدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقائه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمن الجهود التي تطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع اللجنة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان واحترام أحكام القانون الدولي الإنساني. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أصدر توجيهات مشددة لكافة المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب يستخدم أي أداة من أدوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات كشف أن إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة للعربية والأجنبية سيكون خلال 72 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من مراجعة جميع الأوراق والبيانات الخاصة بأوراق الطلاب. في سياق آخر، التعليم العالي أعلنت اليوم فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني tanseeq.digital.gov.eg. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد قوة العلاقات بين القاهرة وبرلين والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين البلدين والقائم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح الاقتصادية المشتركة. جاء ذلك خلال استضافة وزارة الصناعة لمائدة مستديرة للشركات الألمانية. رياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع شركة تذكرتي أعلن أن أسعار تذاكر مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام أنغولا وجنوب أفريقيا تتراوح بين 20 جنيه و 300 جنيه، حيث يواجه المنتخب الوطني أنغولا في 25 من الشهر الجاري باستاد القاهرة في 10 مساء، وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فيما يواجه جنوب أفريقيا وديا في 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن واصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان المقرر لهما يومي 25 و29 من سبتمبر، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع شركة تذكرتي أعلن أن أسعار تذاكر مبارتي المنتخب الوطني الأول أمام أنغولا وجنوب أفريقيا تتراوح بين 20 جنيه و300 جنيه، حيث يواجه المنتخب أنغولا في 25 من الشهر الجاري باستاد القاهرة في 10 مساء، وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فيما يواجه جنوب أفريقيا وديا في 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في 10 مساء. منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره المغربي في 6 مساء اليوم، وذلك في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار. منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 5 مساء اليوم في إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة في تونس.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في مذكرات العظيم حبيب قلبي أنا تشارلي تشابلن بيحكي عن موقف جمعه بابوه. بيقولك إيه؟ بيقولك كنت رايح السيرك الأول مرة في حياتي وأبويا واخدني وواقفين في طابور التذاكر. واقف قصادنا أسرة كبيرة من أب وأم وست أبناء، واضح عليهم قوي الفقر من هدومهم القديمة، لكن كمان واضح النظافة الجميلة في هدومهم. الأطفال كان أغلبهم أصغر منه في السن وسعداء جدا إن هم هيشوفوا السيرك الأول مرة، وبيحكوا عن الساحر والمهرجين والحيوانات اللي نفسهم يشوفوهم. وصل أبوهم عند موظف الشباك وسألوا عن سعر التذاكر، وفجأة الرجل ارتبك ونادى مراته وقعد يوشوشها كده. تشارلي تشابلن بيقول إن أبوه الحاج تشابلن يعني راح مطلع ورقة بـ20 وسرسبها من إيده وقعها كده ووطى جابها وحط إيده على كتف أبو العيال وقال له إلحق يا عم الفلوس دي وقعت منك. شارلي بيقول إنه شاف في عين الراجل رغم سنه الصغير وقتها نظرة لا يمكن ينساها، نظرة تحمل كتير جدا من الشكر والعرفان بالجميل والاحترام من أب لأب. أب عارف كويس قوي يعني إيه إحراج وكسرة نفس قصاد ولاده، وعارف أكتر يعني إيه خيبة أمل عيال صغيرة وضياع بهجتهم. الألطف بقى إنه تشارلي تشابلن وأبوه خدوا بعضيهم ورجعوا البيت ولا دخلوش السيرك يومها، لأن العشرينية دي كانت آخر فلوس مع أبوه. ومع كده تشارلي تشابلن بيقول إن ده أحلى عرض شافه في حياته حتى لو ما دخلهوش. الحدوتة الظريفة دي افتكرتها لما قريت بوست بتاع إنسانة لطيفة انتشر مؤخرا جدا. الإنسانة اللطيفة دي بتحكي عن كرم جدتها الفلاحة البسيطة اللي كانت بتشوف إن حل أي مشكلة أو مصيبة تحيط بأسرتها هو إنها تعمل عدس وبيض مسلوق وتوزعهم على الغلابة، وتقول إن حكمتها كانت بإنها بتدفع البلاء بالغذاء.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

وإنها لما تحب تدي للمحتاج كانت بتدي من أكتر حاجة هي شخصياً بتحبها. القيمة اللي فضلت معها في ايدتها لحد النهاردة، وبقت تدفع البلا بالغدا برضو، بس بتوزع إيه بقى؟ كيك. كيك، هي بتحب الكيك وبتعمل كيك وبتوزعه على الناس، حرة. على فكرة العطاء متعة. والله زي ما بقول لكم كده، العطاء متعة كبيرة جدا محدش ممكن يحسها إلا اللي بيمارسها بجد. والمحروم من متعة العطاء محروم من متعة الحياة نفسها. إنك تدي موهبة، والله موهبة، موهبة بجد، إنك يكون عندك قدرة تدي وتوهب وتمنح وتستمتع بالفعل ده، إنك تكون متأكد وواثق إن اللي بتديه ده بيرجع أضعاف مضاعفة. بمجرد ما الدايرة بتدور بترجع لك وتتردلك بفوائدها وأرباحها وحصدها. ويا سلام لو العطاء والمنح ده يكون مجرد خالص، حاجة كده لله لله، لا ورا منها غرض ولا مصلحة ولا من ولا معايرة ولا تقطيم ولا منظرة ولا صور سيلفي، واخد بالك؟ تبقى كملت يا ابني والله، وتبقى كوشت على الصح كله وعهد الله. علموا ولادكم العطاء وحسسوهم بمتعته، وزرعوا فيهم قيمة المنح. أوعوا عندهم قوي ملكة الإحساس بالناس، بوجع الناس وألام الناس، وإنهم يحسوا ويفهموا إنهم ممكن جدا يبقوا في مكان المحتاج ده النهاردة. مش شرط العطاء على فكرة يكون فلوس ولا أكل ولا أي حاجة عينية. العطاء ممكن يكون كلمة حلوة، موقف جدع، نصيحة في وقتها، طبطبة شد الظهر. كلها صور للعطاء وللمنح، خليكوا قدها وجربوا متعتها. لو حد ما جربهاش وجربها أوعدك متعتها هتخليك تدمنها. والله وده بقى أحلى إدمان في الدنيا، والله العظيم زي ما بقولك كده أحلى إدمان.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك لترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ومن المقرر أن يعقد مدبولي عددا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية والشركات العالمية البارزة في مختلف القطاعات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أعرب عن التقدير للدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في دعم الدول الأعضاء، خاصة في مجالات تنفيذ وإدارة البرامج والمشروعات التنموية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المكتب والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته في تنفيذ المشروعات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع خورخي دا سيلفا مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع لويجي دي مايو المبعوث الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج عددا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في اليمن والأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز، حيث أكد أهمية العمل على خفض التصعيد والعودة إلى المسار السياسي والمفاوضات بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها بدأت في استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، وعددهم 12,000 حاج هذا العام لموسم حج 1448 هجرية 2027 ميلادية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات كشفت أن إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيكون خلال 72 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من مراجعة جميع الأوراق والبيانات الخاصة بأوراق الطلاب. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر انفوجرافا أعلن خلاله أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2.2 مليون عميل منزلية ونحو 9,432 عميلا تجاريا، هذا بالإضافة عن توصيل الغاز الطبيعي إلى 202 منشأة صناعية. واستعرض الإنفوجراف جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، موضحا أنه تم مد شبكات الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى، مع تدفيع الغاز الطبيعي إلى 328 قرية منها بنسبة إنجاز بلغت نحو 88%. رياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره المغربي في 6 من مساء اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة في كوتيبوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجه إلى مدينة نيويورك الأمريكية لترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء عددا من الكلمات والبيانات خلال الفعاليات والاجتماعات المختلفة، كما سيعقد عددا من اللقاءات والاجتماعات رافعة المستوى على هامش أعمال الدورة، فضلا عن عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية ورؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية البارزة في مختلف القطاعات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء. وتم كذلك خلال اللقاء تباحث بشأن التطورات الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي. وزير المالية أحمد كوجوك قال إن شغل الوزارة الشاغل يكمن في التسهيل على الممولين والمواطنين وتغيير الواقع الضريبي للأفضل، مشيرا إلى الجاهزية التامة لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد. جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه وزير المالية مع العاملين المتميزين بمصلحتي الضرائب والجمارك الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على جهود الدولة في تنمية أنشطة قطاع البترول بصعيد مصر وما يشهده القطاع من توسع في توصيل الغاز الطبيعي بمختلف محافظات الوجه القبلي، وأشار إلى أنه تم خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية يونيو 2026 تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2.2 مليون عميل منزلي ونحو 9432 عميلا تجاريا، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي إلى 200 ومنشأتين صناعيتين. وضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية حياة كريمة، أوضح المركز الإعلامي أنه تم مد شبكات الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى، مع تدفيع الغاز الطبيعي إلى 328 قرية منها بنسبة إنجاز بلغت نحو 88%. ورياضيا، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ترابزونسبور التركي وصل تألقه في الملاعب التركية، حيث دخل قائمة أفضل 10 هدافين مصريين في تاريخ الدوري التركي عقب رفع رصيده إلى 7 أهداف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مش وقته. مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه. قالي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجه إلى مدينة نيويورك الأمريكية لترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء عددا من الكلمات والبيانات خلال الفعاليات والاجتماعات المختلفة، كما سيعقد عددا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى، فضلا عن عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية ورؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية البارزة في مختلف القطاعات. على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات. تم خلال اللقاء التباحث بشأن التطورات الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي. وزير المالية أحمد كوجوك قال إن شغل الوزارة الشاغل يكمن في التسهيل على الممولين والمواطنين وتغيير الواقع الضريبي للأفضل، مشيرا إلى الجاهزية التامة لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد. جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه وزير المالية مع العاملين المتميزين بمصلحتي الضرائب والجمارك الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب. وزارة الصناعة استضافت مائدة مستديرة للشركات الألمانية الصناعية لبحث خطط الشركات التوسعية وتحدياتها وسبل العمل على حلها، وأكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصرية بما يسهم في نقل التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة الصناعة المحلية وإقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص في البلدين. اقتصاديا، تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري ارتفاعا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل الفترة نفسها من العام السابق. ورياضيا، خالد الوليد مهدي حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 في رياضة التايكوندو في وزن تحت 58 كيلو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: أهلا بيكم. امبارح كنا بنتكلم عن بالتفصيل عن الإيجار، شو الإيجار اللي طرحها وزارة الإسكان ثم الإيجار التمليكي، وتعرضنا أيضا للمشروعات القومية السكنية خلال 10 ل 12 سنة اللي فاتوا، وتكلمنا على مشروع الإسكان الاجتماعي. امبارح اتسحبت كراسة الشروط. أنا قلت لحضراتكم إن نظام الشقق المطروحة بالنظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك، عايز أقول لك بقى حاجة، 75,861 مواطن سجلوا على بوابة مسكن لحجز 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار اللي ينتهي بالتملك. طيب دول اللي سجلوا على البوابة، اللي حجزوا بقى حجوزات مبدئية بلغوا 2,122، معناه كده ان في اقبال كبير. الاسعار البعض تحفظ عليها وقال ازاي يبقى مثلا الشقة اللي تنتهي جار تمليكي مثلا في بعض المحافظات زي المنوفية، ده دار مصر يبقى شهرين بندفع 13,000. استفهمت من المسؤولين، طبعا جزء من تعالية القسط كأن انت رايح تشتري شقة، اولا بتستلمها فورا، يعني اول ما تنطبق عليك الشروط ده استلام فورا، انت مش دافع اي مقدمة. ما انت لو دافع مقدمة يبقى اكيد القسط هيقل، لكن انت مش دافع مقدمة خالص، وبعدين انت واخد تقسيط على 20 سنة، على 20 سنة. ده برضو ملحوظة مهمة لازم اقولها لك. الوزارة الاسكان اعلنت امبارح ان كان في اقبال كبير جدا خلال اليوم الاول من فتح باب التقدم. ليه؟ للعشر تلاف شقة بتوع الايجار اللي ينتهي بالتملك. مين اللي بنيهم ومين اللي هيتعامل معاهم؟ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وانا قلت لحضرتك لو سمحت بنتعامل مع الهيئة، بنتعامل مع الوزارة، لكن لا نتعامل مع اي صفحات مجهولة نهائي نهائي نهائي نهائي، عشان ده هيبقى فيه نصب. طيب الفتح او التقدم هيستمر من 20 سبتمبر حتى 19 اكتوبر. يعني انا قلت امبارح من 28 سبتمبر ل 28 اكتوبر، حصل تعديل خلوها من 20 سبتمبر حتى 19 اكتوبر. طيب دي فترة شهر كامل، بس ده يتطلب شرط مهم قوي، انك تنشئ حساب على منصة مصر الرقمية. ليه؟ عشان الهيئة تتأكد من هوية المتقدم، مين ده، مصري ولا مش مصري. انت لازم تدخل برقمك القومي المسجل واللي الهيئة تقدر تتكلم فيه. طيب طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيبقى 10,000 وحدة سكنية، 5,000 وحدة سكنية منفذة جاهزة للتسليم الفوري، وفي 5,000 وحدة سكنية أخرى هيتم تنفيذها خلال 3 سنوات بنظام أيضا الإيجار اللي ينتهي بالتملك. يعني في 5,000 شقة هتستلمهم فورا، مش انت لوحدك، يعني انت وبقيت سادة المواطنين، وفي 5,000 بيتنفذوا حاليا هنستلمهم كمان 3 سنين للي هيقدموا. ده اللي هو الايجار ايه اللي ينتهي بالتملك. الشقق دي كلها موجودة فين؟ زي ما قلت امبارح وبأكد النهاردة، 26 مدينة جديدة بمختلف انحاء الجمهورية. التقديم لازم يتم على ايه؟ على بوابة مسكن، على بوابة مسكن طبعا. في

هو يتماشى معاك وكويس توكل على الله، وشايف ان انت تقدر تلتزم بسداد اقساطه، ما ده مهم برضو. ما احنا مش هنقعد يعني نقول وبعدين نسدد قسطين ثلاثة ونعجز عن الباقي، ده كلام مهم جدا. طيب في شروط مالية محطوطة عشان برضو تبقى انت عارف القصة اولها لاخرها. بيتم سداد جدية حجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه، دول رسوم تسجيل وكراسة الشروط لا تسترد، وبتدفع ودول بيدفعوا مرة واحدة عند التقدم. خلينا نكمل بقية الشروط المالية بعد الفاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتاع

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

بجدد التحية لحضراتكم. لسه بتابع مع حضراتكم مشروع القومي الكبير اللي طرحه وزارة الإسكان اللي هو الإيجار والإيجار التمليكي. تعال بقى نشوف المدن. مثلا عندك بتروح في القاهرة الجديدة 15 مايو بدر العبور، مهم قوي ان احنا نعرف الاماكن، برج العرب الجديدة، طيبة الجديدة، يعني دي كلها حاجات لازم نبقى عارفينها. في 15 مايو، في الشروق، في ملاو الجديدة، العبور الجديدة، اكتوبر الجديدة، يعني دي كلها من ضمن المدن اللي الوزارة طرحها او هيئة المجتمعات العمرانية. طيب تعال نلقي نظرة مثلا على القاهرة الجديدة. المشروع اللي مطروح هناك ده اسكان مطور، 15 مايو ده منخفض التكاليف، في 15 مايو اسكان مطور ايضا، بدر اسكان قوم، برج العرب الجديد متخللات الحي الاول اقتصادي، مجارة واحد، طب الجديد اسكان قوم، ده نوع المشروع اللي انت هتاخد فيه الشقة. اسوان الجديد اسكان مطور، طب الجديد اسكان المستقبل، بني سويف الجديد اسكان قوم، يعني نوعيات مختلفة من الإسكان. وده برضو مأثر على السعر، يعني السعر بيختلف بقى من حاجة إلى التانية. طبعا شرط أساسي إن محطوط إن أنت لازم وفق محل الإقامة المثبت في الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة يجوز التقدم بالمدينة المسموح بها، ده لو مدينة جنبك. طيب في وحدات او متقسمة شرايح، يعني متقسمة شرايح اقل من مليون جنيه، في شريحة من مليون جنيه حتى اقل من 2 مليون، في من 2 مليون جنيه فاكثر، وفق كل شريحة متحدد الدخل بتاعها اول ما تطبع كراسة الشروط. يعني التمليك كله مش بسعر واحد يا اخوان، مش بسعر واحد، حسب الدخل وحسب المدينة وحسب نوع السكن. يعني ممكن تلاقي زميلك في أسيوط أخوك المواطن بياخد شقة قسطها الشهري بدأ أول سنة 3.5، بينما أنت في المنوفية واخد شقة بدأ ب 12,000 أو في أكتوبر. ليه؟ ده واخد دار مصر مثلا، ده وحدات متوفرة. ده جزء مهم جدا برضو لازم تبقى عارفه، ولازم وانت بعد ما بتقدم حتى ويجي لك النصيب والحظ بتاعك بقى تروح تسأل برضو اخوانا القسط الشهري، طب لو انا اتأخرت انا هدفع غرامة، طب قد ايه، طب انا هقسط معاك ولا مع بنك، هل دي تمويل، دي اسئلة مهمة هتبقى. لكن الملاحظ ان في اقبال كبير من السادة المواطنين، معنى هذا ان هذا المشروع بيلبي احتياجات حقيقية موجودة في الشارع. يعني الناس عندها شغف او احتياج بمعنى ادق. طبعا انا قلت اسعار اللي هي خاصة مثلا بسكن مصر ودار مصر، انا لقيت القسط الشهري بتاعها 12,000 ويزيد سنويا 10%. فانا جيت قلت لك انا استفهمت، فقال لك طب ما دي الشقه سعرها الحالي 5 مليون جنيه كاش، لو انت هتشتريها من حد انا بديها لك وبملكها لك من غير اي مقدم، يعني انا بنيت بفلوسي فانت بتحمل جزء من الفايده، يعني عشان برضه تبقى انت عارف. طب هل ينفع ندفع جزء يعني مقدمه او كده؟ انا ما اعرفش، بس اكيد هنسال وهنوصل لإجابة. بس الملاحظة أن اليوم الأول كان شاهد تسجيل كبير جدا. خلي بالك في وحدات أخرى أيضا تتعلق بالإيجار. الإيجار دي عبارة عن 3,000 3 شهور ثم 3 شهور، وبرضو 5,000 وحدة ويطرح بعدها 5,000 وحدة.
طيب ميزة الإيجار أيضا إن أنت بعد سنة تستطيع إن أنت تروح للهيئة وتقول لها لو سمحتي أنا عايز أتملك، ده بعد سنة من الإيجار. الله، بس أنا ما كنتش واخد الشقة دي إيجار ينتهي بالتملك. الهيئة قالت يجوز لو أنت واخد شقة إيجار اللي هو فترتين 3 شهور 3 سنين، في 3 سنين هتاخدها تقدر تتملك. خلي بالك في كل الأحوال بقى عندنا زيادة سنوية 10% سواء إيجار أو سواء إيجار ينتهي بالتمليك. الكلام ده مهم جدا، ونبقى احنا برضو حاطين يعني نفسينا ومظبطين أمورنا يا إخوانا على قيمة الأقساط. الكلام ده مهم، يعني لأن أنا أخشى ما أخشى إن البعض يروح وفجأة لا أصلا أنا ما قدرتش أدفع. تبقى أنت عارف من الأول بقى، ولا أنا غلطان؟ خلينا نطلع فاصل ونكمل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: واحنا بنتكلم النهارده ايضا عن الاسكان، خلينا نقول نقطه مهمه قوي. ايه هي؟ ان في مشروع اخر للاسكان الاجتماعي، وده المشروع القومي للسيد رئيس الجمهوريه للاسكان الاجتماعي اللي تنفذ منه 1,200,000 وحده. هذا المشروع هيتم بعد شهرين من الان، ارجو التركيز، طرح وحدات من الاسكان الاجتماعي اللي بيبنيها القطاع الخاص. الله، هي الحكومه مش هتبني؟ لا، الحكومه جابت مطورين عقاريين قطاع خاص، ادت لهم الاراضي بالمرافق، قالت لهم ده النموذج اللي عايزكم تمتثلوا اليه وتتحركوا وفق هذه الاسعار. طيب المشروع ده المطورين العقاريين هيطرحوه كمان شهرين، اعلانات بقى، بس التسعير من قبل وزاره الاسكان. طب النظام ايه؟ قال لك احنا هنعمل ارضي وخمس ادوار، لو انت عايزها باسانسير يا عسل هتبقى ايه؟ ب1,350,000. طيب لو مش عايزها باسانسير هتبقى ب1,250,000. ده سعر الكاش، بس احنا هناخدها بالتقسيط مع البنك على 20 سنة بفايدة متناقصة. عاملين بقى هم اشكال جمالية، قطاع خاص بقى هيدلعك كساكن يعني. الطرح هيبقى 19,000 شقة، 19,000 شقة في مختلف المحافظات. ده اسكان اجتماعي اللي هو 90 متر، 3 أوض وصالة، متشطبين، تشطيب جاي، تشطيب قطاع خاص يعني. وهيكسبوا برضو المطورين، ما هو مش هيقدر هو يكمل المشروع بالاسعار دي، لان المتر واقف عليه بالتشطيب ب12,000. هو واخد بقى محلات تجارية، مسموح له دور اداري، الدور الارضي كده يعني، لكن هيعمل لك جناين، ملاعب، يعني متقسمة ومتخططة تخطيط حلو. طب ده هيطرح امتى؟ ده هيطرح كمان شهرين. طب المشروع ده تبع ايه؟ صندوق الاسكان الاجتماعي اللي بترأسه الاستاذة مي عبد الحميد. ده جزء مهم، دول 19,000 وحدة اسكان اجتماعي، هيطرحوا امتى؟ كمان شهرين. الاستلام امتى يا قمر؟ بعد 3 سنين. الله، ده غير بقى الايجار والايجار التمليكي. الايجار والايجار التمليكي ده تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكن الاسكان الاجتماعي تبع صندوق الاسكان الاجتماعي. وانا بعتبر وقلت ده ان الاسكان الاجتماعي من اكبر وافضل المشروعات القومية الكبرى اللي تمت في العشر سنين اللي فاتت، واللي بتصب مباشرة في صالح المواطن لسبب بسيط جدا. خلاص، المواطن الطبقة الوسطى ومحدود الدخل لا يستطيع ولم يعد قادرا على شراء وحدة سكنية من القطاع الخاص، لان الاسعار بتتكلم في عشرات الملايين يعني، فده صعب جدا. فالامل الوحيد النهارده امام المواطن هو مشروعات القوميه للاسكان الاجتماعي. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

بسبب حرصي على مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين، علشان كده خصصنا حلقة امبارح والنهاردة حول الإسكان والمشروعات اللي الوزارة طرحها بصراحة، لأنها حاجة مهمة جدا وشايف إنها تهم ملايين المصريين، في إقبال شديد جدا. طيب، البعض من حضراتكم حاجز في الإسكان الاجتماعي الإعلان ل14، باقي فقط 30 ألف وحدة لم يتم تسليمه، ده من أصل إيه 200 ألف يعني، فده هيتم تسليمهم إن شاء الله، ما تلاقوش. أنا متابع وبسأل لحضراتكم وعارف مدى اهتمامكم وسؤالكم على الإعلان ال14. بعض الحاجزين في إعلان 14 استلموا بالمناسبة، مش كله ما استلمش، لا البعض استلم، البعض الآخر ما استلمش، بس هيستلم إن شاء الله تباعا، يعني هتلاقي كل أسبوع بتيجي رسالة اتفضل تعالى استلم يعني، فده جزء مهم أيضا تبقى أنت عندك فكرة عنه يعني. يبقى احنا النهاردة ومبارح ألقينا الضوء على مشروعات وزارة الإسكان في الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين إلى آخره. النهاردة بقى يعني أنا بوصيك خيرا، تابع أو خش على المنصة بتاعت مسكن التابعة لوزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسجل اسمك، ده مهم، وحط بطاقتك ورقمك القومي، وشوف عايز ايه من المشروعات المطروحة علشان حضرتك تحجزها. طيب، لو انت ما عجبكش الايجار يا سيدي والايجار التمليكي، قلت لك ان شاء الله وبدون مقاطعة كمان شهرين هيطرح المطورون العقاريون الشقق بتاعت الإسكان الاجتماعي، 90 متر متشطب والاستلام كمان 3 سنين، بس هتدفع مقدمات من 10-30% خلال الثلاث سنين الجاي، من أصل 1,250,000 الشقة اللي هي بدون أسانسير، عمارة ما فيهاش أسانسير، وفي عمارات تانية فيها أسانسير هيزيد سعر الوحدة 100,000 جنيه. هيتم الإعلان على التفاصيل كمان شهرين، وأنا بقول للجميع الإسكان الاجتماعي ما تضيعوش الفرصة. عايز أقول لك أيضا أن هناك وحدات من الإسكان الاجتماعي، وده خبر حصري للبرنامج، معروضة الآن للإيجار. تستطيع أن تذهب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي أمام مجلس الدولة وتقول أنا عايز أجر شقة في الإسكان الاجتماعي، وتدفع ايه الايجار. حبيت بعد فترة تتملكها، الصندوق هيقولك مفيش مشكلة. المفاجأة بقى ان ما دفعت قبل ذلك من الايجار سيخصم من سعر الوحدة. اظن ده خبر قنبلة النهاردة. نقوله تاني، في شقق اسكان اجتماعي عرضة صندوق الاسكان الاجتماعي، تقدر تأجرها من النهاردة في حدود 3,000 جنيه. طيب، لو انت جيت بعد سنة-سنتين قلت انا عايز اتملك هذه الشقة، بتروح الاسكان الاجتماعي صندوق الاسكان عايز اتملكها، هيعمل لك تمويل مع بنك وهيخصم لك اللي انت دفعه في اللي فات، تخيل، من سعر الشقة. انا بحاول اقول يا رب حاجة من دي تلقف مع حد سمعنا ويكون محتاج شقة، ونقدم حاجة مفيدة للسادة المواطنين. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: فعاليات المؤتمر الوطني بعنوان الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة افتتحت بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تناول قضية الهوية وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. من جانبه قال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة إن الشباب شركاء حقيقيون في صياغة رؤى المستقبل وترسيخ الهوية الوطنية. بدوره أكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس المؤتمر اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة أن تعزيز الهوية الوطنية يبدأ بالوعي الرقمي ودعم التراث والاقتصاد الثقافي. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توجه إلى مدينة نيويورك الأمريكية لترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء عددا من الكلمات والبيانات خلال الفعاليات والاجتماعات المختلفة، كما سيعقد عددا من اللقاءات والاجتماعات رافعة المستوى. وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى قدرته على زيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة مصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. اقتصاديا، تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري ارتفاعا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل الفترة نفسها من العام السابق. ورياضيا، خالد الوليد مهدي حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 في رياضة التايكوندو في وزن تحت 58 كيلو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة النهاردة يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، الساعة دلوقتي 3:07. أظبط ساعتك دايما على ساعة الراديو 90. أهلا بيكم في حلقة جديدة، وأهلا بزميل العزيز محمد نشأت.
1: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور كلها عند كل الناس تبقى بخير وزي الفل. بصوا بقى النهارده مع مجموعه الاخبار اللي عندنا كده، عندنا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه، هو ايه اكبر حاجه ممكن تكسر ثقتك في اي حد، ولو الثقه دي اتكسرت سهل انها ترجع ولا الموضوع بيبقى بالنسبه لك فيه صعوبه؟
0: اول ما الثقه تتكسر،
1: مع ولا ضد المقوله دي، لا تثق باحد فان الناس يتحركون بمصالحهم لا بفضائلهم.
0: اوبا، هل انت لما الثقه بتروح بينك وبين حد بترجع تاني مع الوقت؟ هل بتنسى الغدر او بتنسى الحاجة اللي حسستك ان هو يعني ما احترمش ثقتك فيه او ما قدرهاش؟ ابعت وقول لنا على 199 او على الواتساب 010-499-4. كلمنا على 218-10-866 وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90.
1: تعالوا نبتدي كده مع بعض براغب علامة كده ونرجع نكمل مرة تانية.
0: يلا بينا.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. سؤالنا النهاردة لحضراتكم اللي بنسأله، هل أنت لو الثقة اتكسرت سهل ترجع ولا لا؟
1: عبد الرحمن بقى بيقول مساء الفل عليكم، الثقة لما بتروح عمرها ما بترجع مهما عملت، لأنه خلاص بتحس إن في حاجة اتكسرت بينك وبين الشخص ده، مش هتعرف تثق فيه تاني. الناس بقى بتقول مساء الفل عليكم، والله على حسب الثقة اتكسرت في إيه ولأي حد. ممكن ناس معينة هنقبل إن إحنا نسامحهم ونكمل حياتنا معاهم، وفي ناس تانية بتهيألي مهما عملوا خلاص الثقة لو راحت ما بترجعش تاني. لوجين بقى بتقول مساء الفل عليكم، الثقة حاجة مهمة جدا جدا، وبتهيألي لما بتتكسر ما بترجعش تاني مهما الطرفين حاولوا يمثلوا انها رجعت، ما بترجعش صدقيني، وده عن تجربة.
0: بيجو بيسمعنا دلوقتي، بيجو واحد من احلى

0: ممثلين والدي جي في مصر كلها، منور الدنيا كلها.
1: أهلاً
0: قوي قوي يا بيجو انك بتسمعنا، منور الدنيا كلها دايما يا رب، بتسمعنا دايما احلى مزازيك في الدنيا كلها. تعالوا نروح بقى نسمع نوال الزغبي انا مش بتسابق، ونرجع نكمل مره تانية.
1: يلا بينا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: خالد الوليد مهدي يحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 في رياضة التايكوندو في وزن تحت 58 كيلوغرام. أمينة ورفي تتصدر التصنيف العالمي للسكواش كأصغر لاعبة في التاريخ. محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ترابزونسبور التركية يدخل قائمة أفضل 10 هدافين مصريين في تاريخ الدوري التركي عقب رفع رصيده إلى 7 أهداف. منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 5 مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا بتونس. منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره المغربي في 6 مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا بكوت ديفوار. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يخوض ميرانه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر غدا إلى سويسرا للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم. والاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن تجديد عقد لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الوطني حتى عام 2032.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكل دمونا من جديد، ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي يا جماعة كده. يعني ده تحذير مهم جدا لمستخدمي انستاباي، ده تطبيق على موبايلك ممكن يوصل للمعلومات البنكية. تخيل كده انت بتتفرج على ماتش أو لقيت لينك بيقولك شوف القنوات المشفرة مجانا، فحضرتك تدوس وتحمل التطبيق عشان تتفرج على القنوات مجانا. الموضوع ممكن يبتدي كتسلية عادي، لكن التطبيق اللي انت نزلته ده ممكن يحول موبايلك نفسه لنقطة ضعف، والخطر في بعض الحالات ممكن يمتد لبياناتك وحساباتك البنكية المرتبطة بتطبيق انستاباي. ازاي؟ المحترين بقوا يعتمدوا على تطبيقات وملفات اسمها APK، ودي بتكون خارج متاجر التطبيقات الرسمية وبتنتشر كتير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الخاصة والواتساب، وغالبا بيتم تسويقها بعروض مغرية. اتفرج على ماتش مجانا، اكسب رحلة الى امريكا مجانا، ضاعف باقتك بتاعت الانترنت، هتلاقي حاجات كده مغرية، فحضرتك تروح على طول هوب دايس على الزرار، بالتالي تخش وتتحكم في الشاشة بتاعتك، وهنا بتبتدي المشكلة. فبيقولك انه خد بالك بشكل كبير جدا جدا انك ما تقعدش تقبل اي لينك او اي حاجة، وخدوا بالكم من المواضيع دي لان هي بقى عندها القدرة انها توصل لحساباتك. ما تديش لاي حد الرقم السري بتاعك او كلمة المرور او OTP، ولا في مكالمة ولا رسالة ولا حتى الشخص بيقولك انه هو من البنك. ولو شكيت ان موبايلك اتعرض للاختراق او لقيت معاملات مش طبيعية او فقدت السيطرة على الجهاز بتاعك او ظهرت على الشاشة بتاعتك رابط غريب انت ما فتحتوش قبل كده، اعتبر الموضوع ده طارئ وتركز وتكلم البنك فورا عشان تأمن حسابك.
2: الموضوع ده الحقيقة تكلمنا فيه كتير جدا قبل كده وحذرنا منه، ودايما هنفضل نحذر منه علشان ناخد بالنا كويس قوي. خلونا نروح بقى لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
3: الفل يا شيماء، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشهدات وبعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم في الاتجاهين، وخاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده مناطق شرق القاهره بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون؟ لو انت جاي دلوقتي من مناطق مصر الجديده والمحكمه متجه للمطريه والكابلات، هتروح تستخدم شارع كرائه الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. وكوبري سرايا القبة ايضا هيكون بديل عن كوبري الفنجري اللي جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه الى مناطق سكه الوالي والزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين؟ هنروح نستخدم المسطحات الارضيه او نفق لازر، او هنستخدم باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. اعلى كوبري لازر بعض الكثافات المتجه للعتبه وبين السورين والمسكي، هنروح نستخدم نفق لازر اللي خارج دلوقتي من مناطق القاهره الجديده والتجمع والرحاب والحي السابع والحي السادس في مدينة نصر رايح مناطق وسط البلد. هنروح نستخدم محور جيهان السادات بعض الكثافات في محور المساق اللي جاي دلوقتي من كوبري الفطيم والتجمع الاول ونازل على منطقه زهراء العاشر. هنروح نستخدم كوبري جاردينيا. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع عباس العقاد؟ هتروح تستخدم النهارده شارع مكرم عبيد ومنطقه الحي الثامن بعض الكثافات عند منطقه المنع الحسن المامون المتجه لمناطق النادي الاهلي. هنروح نستخدم النهارده شارع احمد فخري كورنيش النيل بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي حلوان. هنروح نستخدم كوبري الحضارات في نطاق محور حسب الله القفراوي بعض الكثافات اللي جايه من المعراض متجه الى مناطق المقطم والاسمرات. هنروح نستخدم النهارده منطقه صقر قريش ونطلع منها على الطريق الدائري. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في كورنيش العجوزه ومرتفع معانا نسبيا في اللي جاي دلوقتي من مناطق مسرح البالون وداخل اشاره ميدان الجيزه، وجاي ايضا عن طريق شارع مراد وبعض الاحجام اللي بدات تتوافد اعلى كوبري الدق اللي جاي من البطل احمد عبد العزيز وداخل على جامعه القاهره وداخل ايضا شارع ثروت وطالع مره اخرى على محور صفت ومستخدم اللي رايح ليه الطريق الدائري. يبقى ازاي توصل النهارده الطريق الدائري؟ لو انت في نطاق محاور محافظه الجيزه هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدق ورايح مناطق فيصل والهرم، هتروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المريب والبحر الأعظم هتروح تستخدم محور لطريق كمال عامر. لو انت جاي بقى من أعلى دائرة المريب والكنيسة ورايح مناطق فيصل والهرم ممكن تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. بعض الكثافات أيضا في اللي بدأت تقابلنا اللي جاي دلوقتي من مناطق أو اللي جاي من عن طريق الواحات ومتجه إلى مناطق طريق وصل الدهشور، هروح نستخدم النهاردة محور 26 يوليو. وبعض الأحكام أيضا اللي بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي من مناطق محور أو تحديدا شارع ربيع الكيزي عند منطقة العمرانية، هروح نستخدم النهاردة محور البحر الأعظم، ده هيكون بديله. وكده بحنا طمننا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.
1: طمننا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
3: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي من أعلى دائري بسوس ومتجه إلى الطريق الزراعي، وبعض الأحجام اللي بدأت تتوافد اللي خارج دلوقتي من الطريق الزراعي ومتجه إلى محافظات الوجه البحري. إزاي توصل محافظات الوجه البحري بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم دلوقتي محور بنعاء الحر. أما بالنسبة في نطاق محافظة الإسكندرية، بعض الكثافات في شارع محمد فوزي معاذ وعمر لطفي ومحور بوير منطقة كفر عبده وميدان الوزارة ومحور إيمانويل فيكتور إيمانويل المتجه لمناطق كايرو سيزمون، هروح نستخدم دلوقتي محور المحمودية. وبعض الكثافات أيضا في محور قناة السويس، هروح نستخدم محور التعمير في نطاق محافظة دمنهور. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في ميدان الأوبرا والوحدة العربية وشارع محمود الوكيل، هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي من محافظة الشرقية مدينة الزقازيق. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد شارع سعد زغلول وشارع المحافظة وشارع طلبع ويضة المتجه الى ميدان الصغة، هروح نستخدم شارع احمد نائر. اما من مدينة المنصورة الاحكام بتتوافد في شارع جهان السادات المتجه الى منطقة حي الجامعة، هروح نستخدم ايضا شارع احمد نائر. من مدينة دمياط الكثافات بتقابلنا في ميدان الشهادية وشارع ابو الوفا وشارع باب الحرس، هروح نستخدم الكوبري المعدني او الكورنيش في نطاق مدينة الغربية طنطا. بعض الكثافات في منطقة او شارع الجيش وشارع المحطة والمديرية وشارع النحاس، هروح نستخدم شارع طه الحكيم. من محافظة بورسعيد الاحجام بتقابلنا في شارع الابوتي تقاطعه مع شارع محمد علي في منطقة الاستثمار، وبعض الكثافات في شارع اوجينا، هروح نستخدم النهاردة شارع عبد الرحمن شكري. ومن الاسماعيلية الكثافات بدأت تتوافد شارع أنور السادات وشارع شريف وشارع المدارس، هروح نستخدم ايضا شارع الجمهورية. من محافظات الوجه الابلي ومحافظة الفيوم بدأت تتوافد بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المسلة هو شارع النزلاوي، هروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظة اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار اسيوط هو شارع يوسف رجب وشارع 23 يوليو ومديرية الزراعة، هروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وبكده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: فعاليات المؤتمر الوطني بعنوان الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة افتتحت بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، أكد أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تناول قضية الهوية وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. من جانبه قال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة، قال إن الشباب شركاء حقيقيون في صياغة رؤى المستقبل وترسيخ الهوية الوطنية. بدوره أكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس المؤتمر اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، أكد أن تعزيز الهوية الوطنية يبدأ بالوعي الرقمي ودعم التراث والاقتصاد الثقافي. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح بحث مع سفير فرنسا لدى القاهرة سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ومتابعة أوضاع الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا خلال الفترة القادمة. يشار إلى أن اللقاء جاء على هامش جولة ميدانية قام بها الدكتور محمد فريد لمتابعة عدد من المصانع التابعة لشركات فرنسية بمدينة العاشر من رمضان. وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى قدرته على زيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة مصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. اقتصاديا، تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري ارتفاعا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل الفترة نفسها من العام السابق. ورياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في الخامسة مساء في ربع نهائي بطولة إفريقيا بتونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. من الأخبار الحلوة جدا جدا الحقيقة الحالة الكبيرة جدا جدا اللي عملها النجم محمد صلاح في ترابزون سبور في الهاتريك اللي جابه أمام جلاتا سراي. محمد صلاح فازوا 4-0، جاب 3 أهداف وعمل صنع الهدف الرابع. حقيقة ملحمة كانت في اليوم ده. جلاتا سراي هو واحد من أهم الفرق في تركيا وفي أوروبا. ترابزون يمكن مش المصنف الأول هناك، ولكن عمل طفرة جديدة جدا جدا، لأن هذا الفريق يملك لاعب أسطوري طبعا اسمه محمد صلاح.
1: يا جماعة ترابزون بقت مزار سياحي شديد القوة الفترة دي بسبب وجود صلاح فيه. الناس بقت تبقى عايزة تسافر هناك عشان تشوف محمد صلاح ساكن فين، ويروح ويشوفوا النادي اللي بيلعب فيه. فيعني صلاح عامل تأثير كبير جدا جدا، ما وقفش عند الكورة ولكن كمان أثر على السياحة بحسب مواقع تركية كتيرة جدا. هنرجع تاني نكمل كلامنا ونسأل الثقة لما بتروح هل ممكن ترجع تاني ولا لا. احمد بعد بيقول مستحيل ترجع تاني، انسي. في كمان مساء الفل، انا بورانا من المنيا، الثقه دي حاجه كبيره قوي بين اي حد، فلو ما فيش ثقه ما فيش صداقه حقيقيه. طبعا الثقه في الصداقه. في كمان بقى رنا بعد بتقول الثقه مهمه قوي قوي، لازم تكون موجوده وبتكبر مع السنين ومع العشره، لو اتهزت صدقيني مفيش حاجه ممكن ترجعها.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري.

0: اهلا اهلا مره تانية بكل اللي بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. وخبر من كتر حلاوته هيخليك تتنفس بمجرد ما تتخيله.
1: يلا بينا.
0: تخدير القاهره 60,000 شجره علشان العاصمه هتاخد نفس. يا جماعه مين فينا ما بيحبش يتفسح في شوارع مليانه خضره وجمال والوان؟ ومين فينا لما بيشوف شجره حلوه او فيو كله خضره كده ما بيحسش انه الله يعني الموضوع حلو وينشن له على شجرايه كده معينه ويروح ياخد له صوره عندها؟ عشان كده القاهره داخله على خطه كبيره لزياده المساحات الخضراء ضمن مبادرة تخضير القاهرة، والهدف ان شوارع العاصمة تبقى أكثر خضرة وجمال، وفي نفس الوقت نحافظ على المية ونختار أشجار مناسبة لطبيعة القاهرة. والجميل الموضوع مش مجرد يلا نزرع أي شجرة وخلاص. محافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب استشاري هندسي متخصص حددت 7 أنواع من الأشجار لزراعتها في الشوارع والمحاور، والاختيار ده تم بناء على دراسات علمية عشان الأشجار هتكون مناسبة للجو والشوارع والبنية التحتية، وفي نفس الوقت هتحقق أكبر استفادة بيئية. يعني أشجار استهلاكها للمية منخفض وتقدر تستحمل الظروف المناخية الجافة وسريعة النمو، وكمان هتوفر مساحات واسعة من الظل، وده مهم جدا لإحنا مش عايزين نزرع شجرة النهاردة ونستنى سنين طويلة عشان نستمتع بظلها. الخطة كمان هتراعي طبيعة جذور كل نوع عشان تكون مناسبة للبنية التحتية وطبيعة الشوارع والمحاور اللي هتتزرع فيها. أما الرقم الكبير بقى، القاهرة مستهدفة زراعة 60,000 شجرة من الأنواع دي بمعدل 1500 شجرة لكل حي، بالإضافة ل 800,000 شجيرة ونباتات متنوعة، وده قبل نهاية العام الجاري. يعني الموضوع مش كام شجرة على الناصية خلاص، دي خطة تشجير كبيرة جدا جدا. والأجمل أن المحافظة هتوفر أشجار بأسعار مخفضة مع دعوة المواطنين وأصحاب المحال أن هم يشاركوا ويزرعوا أشجار قدام بيوتهم ومحلاتهم، فدي حاجة حلوة جدا جدا. فيعني المرة الجاية هنلاقي أنه في شجر مهم جدا. المحافظة بتتحرك في اتجاهات، أولا بتنشر الوعي بأهمية التشجير والحفاظ على الرقعة الخضراء، تاني حاجة بتكثف زراعة الأشجار خصوصا في الشوارع والمحاور. فالمرة الجاية وانت ماشي وشايف شجرة في الشارع ما تشوفهاش بس كخلفية حلوة للصورة، شوفها كمان كظل في يوم حر وهواء أنضف ومشهد أجمل ومدينة أبهج إلى الأبد إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله. زي ما قلت لكم كده موضوعنا النهاردة، يا ترى لو الثقة اتكسرت بترجع ولا لا؟ خالد إبراهيم مساك زي الفل يا خلود، هو بيقول لي إن موضوع الثقة ده بيبقى معتمد اعتماد كلي على نوع الغلطة. يعني لو غلطة كبيرة اعتقد بيبقى صعب، لو غلطة صغيرة احنا كلنا بنغلط وممكن نعديه لبعض.
0: صحيح. هنرجع تاني نسمع نانو ونرجع لطول لطول. كل الناس اللي طلبوا يسمعوها يلا نسمعها ونرجع لطول.

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. دكتور صحر بعتها بتقول مساء الفل عليكم، انا اول مرة ابعت بس انا مبسوطة جدا بالبرنامج. عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، الثقة دي مهمة جدا مش بس ما بين الازواج او الاصدقاء، ده كمان في الشغل. لو انت موظف ومديرك فقد الثقة فيك، صدقني الثقة ما بترجعش بسهولة ابدا، وده عن تجربة. فصدقوني لازم نحترم مساحة الاخرين ونحترم كمان الثقة اللي هم مدينها لنا، عشان لما هتروح مش هترجع تاني.
1: بالظبط، كلام مظبوط جدا. في كمان محمد اسماعيل، مساء الفل يا محمد، اهلا بيك. بيقول ان انا اكتر حاجه في حياتي ان انا بسامح الناس، بس بعد شويه فوجئت ان دي حاجه مش مظبوطه. ماشي، يعني برضو من الصعب ان انت ترجع تاني لتثق في الناس بعد ما بتتكسر. ده راي محمد. في مروه السيد، مساء زي الفل يا مروه، عايز تسمع حاجه لتامر حسني؟ عنينا يا سلام، هنشغل لك كل اللي انت عايزاه.
0: في ناس مهما تاخد مواقف ومقالب من الناس برضو ما بتعرفش تبطل ثقه، يعني في ناس بتبقى واثقه بشكل مش طبيعي لغايه ما يلاقوا بقى ايه المقلب او الغدر يظهر. بالزبط. يعني في ناس ما بيقدروش يلتمسوا الاعذار او يبتدوا يفكروا ان انا ايه، يعني ما ادلوش الثقه الكامله حبه حبه لغايه ما الاقيه ان هو كف واستحقها بادي له الثقه. فابعتوا قولوا لنا رايكم على 199 او كلمونا على 2181086. الواتساب بتاعنا 010-499-4.
1: تامر حسني بنت مين؟ لكل طلب اسمعوا تامر حسني.
0: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع كومبيو ساينس وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 411-277-979.
2: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح انا شغال حاسس بجفاف عينيا وحالي مش احسن حال

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: 92. هو كده دايما الأوقات الحلوة بتجري بسرعة جدا جدا. للأسف وقتنا جري معاكم أوام، لكن بكرة قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي.
1: بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وخليكم دايما على الراديو 90-90. بنحاول على قد ما نقدر نكون بنحاول نلبي كل طلبات حضراتكم، ونبقى مبسوطين جدا بالمتابعة الجميلة اللي دايما بتعملوها لنا. بنشكركم شكرا جزيلا. إن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين. كنا موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت.
0: إلى اللقاء، لكن هنسيبكم دلوقتي مع سيلي والبحر الشمالي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: فعاليات المؤتمر الوطني بعنوان الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة افتتحت بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تناول قضية الهوية وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. من جانبه قال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة إن الشباب شركاء حقيقيون في صياغة رؤى المستقبل وترسيخ الهوية الوطنية. بدوره أكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس المؤتمر اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة أن تعزيز الهوية الوطنية يبدأ بالوعي الرقمي ودعم التراث والاقتصاد الثقافي. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح بحث مع سفير فرنسا لدى القاهرة سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ومتابعة أوضاع الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، بجانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا خلال الفترة القادمة. يشار إلى أن اللقاء جاء على هامش جولة ميدانية قام بها الدكتور محمد فريد لمتابعة عدد من المصانع التابعة لشركات فرنسية بمدينة العاشر من رمضان. وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى قدرته على زيادة مساهمته في الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة مصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. اقتصاديا، تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري ارتفاعا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل الفترة نفسها من العام السابق. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره المغربي في السادسة مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا بكوديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: مبروك مبروك يا حاتم، مبروك. قبضوا على الولد المجرم اللي كان بيبتز نيرة بنت مدحت صاحبك.
4: عقبال يا رب لما يقبضوا على كل مجرم بيعمل كده. كل مجرم بيشوه سمعة بنت ويبقى عاوز يقتلها معنويا.
3: يا ريت كنت معنا في الاسم يا حاتم، فكرنا خلاص اختلف وما بقاش زي زمان. ضباط ومحاميين والمجلس القومي للمرأة كانوا مع نيرة، كل دول كانوا متعاونين مع بعض ومتفاهمين وفاهمين القضية كويس. ده هيبقى صفحة جديدة.
4: يا ريت يا صفصف، يا ريت أي زوج أو أب أو أخ تتعرض بنت من عيلته للابتزاز الإلكتروني ده ما يلومهاش، بالعكس يقف جنبها ويساعدها.
3: يعني أنت يا حاتم أي حد لو ابتزني هتقف جنبي وهتساعدني؟
4: طبعا، بس الأجمل بقى إن أقف جنبك في المطبخ وأنت بتطبخي.
5: عارفة يا صفصف إحنا محتاجين إيه؟
3: ها، أكيد ورق عنب، حاتم بيحبه قوي وأنا بقالي كتير ما حشتش ورق عنب.
5: ورق عنب إيه بس يا صفصف؟ أنا بتكلم على الأسر المصرية اللي بيبقى عندها بنت بتتعرض للابتزاز الإلكتروني.
3: يبقوا محتاجين الوعي والقوة
5: فعلاً.
3: الوعي بإن البنت مش هي المتهمة، لا بالعكس ده هي المجني عليها. القوة هي قوة المواجهة وقوة رد الفعل، إني لازم أدافع عن بنتي وأجيب حقها وأحميها وأحمي كل البنات اللي زيها.
5: برافو برافو عليك يا صفصف. وقبل كل ده هي الثقة، لازم كل أب وكل أم يثقوا في بنتهم في تصرفاتها. عايزة أقولك حاجة بيني وبينك يا صفصف.
3: إيه؟ قولي قولي.
5: تعرفي أنا مرة تعرضت للابتزاز الإلكتروني.
3: بجد؟
5: أيوة، من شاب بيهددني بنشر صوري.
3: أنت يا عصمت؟ طب إزاي؟
5: زي أي ستة حلوة، الله ستي جميلة كده زي. مع الحلم أني ما بنشرش صوري خالص على الإنترنت، يعني ما يعرفش شكلي.
3: عشان كده
5: Shut your mouth. عشان كده قصدك إيه يا صفصف؟ أنا الغلطانة اللي بتكلم معاكي، خليكي في محشي ورق العنب أحسن لك. أم جو.
3: هي زعلت ليه؟ يمكن عاوزة محشي كرومب.
6: كلم فريندك يا جوز ماي فرندياية.
4: العجل في بطن أمه.
6: يعني إيه؟ هو أنا بقول فوازير؟ ده أنا بكلمك بالإنجليزي.
4: ورحمة أمي ورحمة ملكة إنجلترا ذاتها، ده لا إنجليزي ولا فيومي حتى. قول يا ولا انت عايزة ايه وخلصيني.
6: عقل صاحبك وخليه يدفع الفدية.
4: فدية ايه؟ وفي عصابة خطفتك؟ لو كده يبقى خسارة فيك جنيه الصراحة.
6: عصابة تخطفني ازاي وانا واقفة قدامك؟ في واحد بيهددني عاوز ينشر صوري على الانترنت.
4: ايه ده؟ حتى انت؟
6: المجرم عاوز فلوس وهاني مش عاوز يدفع.
4: طبعا، ما هاني ده بيموت في الفضايح. اسمعي، احنا نروح لصفصف وهي تدلنا نتصرف ازاي.
3: جوزك هاني للاسف عنده حق.
6: اخس عليك يا ماي فرندياية.
3: ايه؟
6: عاوزه اتفضح؟ مش خايف على سمعتي؟
3: سمعتك؟
4: وانت حيلتك سمعه اساسا؟ ده انتوا نصبين على نص شركات مصر.
3: يعني انا قصدي ان هاني ما يدفعش الفديه. ايوه، المفروض تبلغوا البوليس.
6: ايه؟
3: البوليس.
6: بوليس؟
4: امال يعني هتبلغوا الفيفا؟ بلغوا البوليس طبعا، ويفحصوا الرسائل اللي على الموبايل بتاعك ويعرفوا مصدرها جاي منين ويكلبشوا اللي بيبعتها.
6: يكلبشوه.
3: امال يعني يحنوه بنقش الحنه؟ طبعا يكلبشوه ويتسجن كمان.
6: وعلى ايه بس نضر الناس؟ ما ندفع له احسن
4: كده. بقى انت بتشجعي على جرايمه.
3: اسمعوا، ادي الموبايل لعصمت، هي عبقريه وهتعرف اتبعت منين.
6: لا لا عصمت، لا، لو النبي بلاش عصمت.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: كانت لازم تخاف مني لأن عرفت إن هي اللي بعت الرسائل دي عشان تضحك على جوزها وتاخد منه الفلوس. عشان كده ما كانتش عاوزة تبلغ،
3: عاوزة تعوم مع الموجة وتبتز جوزها هاني المسكين.
5: نعم
4: يا سلام، هاني مسكين؟ مش بعيد يكون ضحك عليها ولهف منها الفلوس من الشركات بتاعتها أساسا.
5: اتعلمنا حاجات كتير قوي اليومين اللي فاتوا. اتعلمنا نحتوي بناتنا لو حصل ليهم ابتزاز إلكتروني.
4: طبعا، وتعلمنا كمان إننا منخافش. اتعلمنا لو حصلت جريمة نبلغ، منخاف.
3: ونخاف ليه والحق معانا؟ يخاف ليه واحنا واثقين في بناتنا؟
4: طبعا واثقين فيهم. بس يا ترى البنات دول بيعرفوا يطبخوا؟ والله العظيم عارفه صفصف، انا كان نفسي
3: ايه
4: هاني يبتز ولاء، هو يتسجن وهي تتفضح ونخلص.
3: خص عليك يا عادل.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده عندنا كلمه ليها مشتقات بنقعد ندور عليها جوه الاغاني. ده جوه ايه؟ جوه كده فقره موجوده معانا بقالها سنين وبقت عشره خلاص معاكم، وانتوا بقيتوا عشره معاها. هي فقره الفلاش. بنقعد نختار كلمه مختلفه كل اسبوع، كلمه بتكون من ضمن كلمات اغاني موجوده كتير جدا، ونقعد بقى ندور عليها. ساعات بقى يزيد لها حرف، ينقص منها حرف، يتحط لها حرفين ثلاثه، المهم ان هي نفس المعنى في الاخر. فالنهارده عندنا كلمه موجوده جوه كميه اغاني غير طبيعيه. هل هنعمل الكلمة دي حلقة واحدة ولا حلقتين؟ مش عارف، دي حاجة احنا بنحددها في نهاية الحلقة. يعني لغاية النهاردة كنت بفكر اعمل جزء تاني من كلمة وعد اللي عملناها الاسبوع اللي فات، ولكن قلت لا، يلا تعالوا نعمل كلمة جديدة وندور كمان على اغاني جديدة وافكار جديدة. فالنهاردة عندنا كلمة حلم. كلمة حلم هي اللي بندور عليها النهاردة جوه الاغاني. طيب الاغنية اللي جت في بالك قديمة جديدة، فريحي حزيني، تمانينات تسعينات بداية الالفينات، زي ما انت عايز. اي حاجة هتيجي في بالك فيها كلمة حلم، احلام، حلمك، حلمك، بحلم، كل المشتقات دي ابعتها لي على طول على صفحة الراديو 9090، وطبعا على رقم الواتساب 010-490-904. يلا نبدأ كده الرسائل، ويعني وبدون ترتيب نبدأ كده.

تبقى جميله كالعاده، وكعادتك في كل حلقاتك ربنا يكرمك ويوفقك، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا. كمان عندي حبيبه مساء الفل بتقول يا رب يكون يومك جميل، عايزه اغنيه حلم عمري لعامر منيب، وعايزه اقول لك عايزه اقول لخلود وحشتيني جدا. دي مين اللي بعت دي؟ حبيبه نور الدنيا كلها حبيبه. كمان عندي اسرية عمران مساء الهنا والسعاده عليكي، ميرسي طبعا على دعوات القمر كالعاده، انتوا كمان وحشتوني جدا جدا. بتقول لي بقى عامر منيب الله عليك كان حلم عمري، الاحلام عمرنا او احلام عمرنا يعني. اوكي مصطفى قمر كمان واحلم ماشي، سحر عينيك فارس، خالد سليم حلم عمري، الحلم علاء عبد الخالق، ولسه كمان كبالي اغاني ثانيه كتير. طيب عندي خلود منور الدنيا بتقول بحلم وافتح عيني حنان ماضي وعلي الحجار، والله كنت متاكد ان انت بالذات هتطلبي الاغنيه دي، كنت متاكد. وعبد الحليم حافظ بحلم بيك انا بحلم بيك. النهارده الكلمه سهله جدا، هتلاقوها جوه كميه اغاني مش طبيعيه، فسهل قوي ان انتوا النهارده تفكروا معايا. مساء الخير يا مبدع حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. ده مين اللي بقى؟ ده الاستاذ 160 محمد علي، حبيبي محمد علي بيقول بحلم وانا صاحي حسن الاسمر. حاضر عيني، كل اللي انتوا عايزينه عين. عندي كمان مي عصام التنظيم كله، الخط الحلو ورقه وقلم واكتب معايا. الاول بتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، يا رب يكون من نصيبك يا رب، اللهم امين. وبتقول لي بقى نحلم على كيفنا محمد فؤاد، انا بعته كتير انغام، بحلم عمرو دياب، حلم سنين عمرو دياب، الفرحه الليله عمرو دياب، حلم عمري خالد سليم، حكايتنا كملت هيثم شاكر، حلوه دي برضو، اتخنقت محمد محي ماشي. طيب في كمان بحلم على عبد الخالق، حلم سنين يا توفيق، ولسه كمان كبالي اغاني تانيه كتير، وطبعا الشطاره كلها كالعاده. عندي كمان مساء الفل يا جنرال، بدور على الاسم ده، محمد عبد المقصود حبيبي منور الدنيا، اهلا يا اهلا. بيقول لي عبد الحليم بحلم بيك، حسن الاسمر بحلم وانا صاحي، هاني شاكر الحلم الجميل. لا بصوا يعني احنا مش هنوصل للحته دي، والنبي الله يبارك لكم، يعني الدنيا بتبقى زحمه ويعني يعني مش هنوصل لمرحله الحلم الجميل وكله راح وكله ضاع. لا لا لا لا لا لا لا، انا مسؤول عن ارواحكم برضو مش عن سعادتكم بس. لا والنبي، اغنيه عظيمه للفنان عظيم، بس يعني معلش معلش سامحوني مش هنوصل للحته دي. عمرو دياب يا حلمنا يا عمرنا، هو قال كده يا عمرنا، هو قال يا عمرنا يا قلبنا باين، مش هتاكد هتاكد. ومحمد فؤاد بحلم ويحلني، ولسه كمان كاتب لي اغاني تانية كتير، بس في اتفاق يعني، شايف مفيش حد بعت رساله تقريبا مش كاتب فيها حسن الاسمر بحلم وانا صاحي، فاكيد هتكون موجوده معانا النهارده. بس انتوا عارفين انا بحب ابدا بالفرفوش، احب ابدا بالحاجات الفرفوشه، وبعد كده بقى هنروح بقى للرومانسيات والدراما وكل حاجه. يلا بينا، ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904 النهارده الفلاشه. النهارده بندور على كلمه حلم، وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، فكروا بسرعه، ابعتوا لي على طول، قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. اول اغنيه فيها كلمه حلم، هنرجع بعدها على طول عشان نبدا اكتر واكتر اغاني في الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: تيم جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمه.

ورجعنا ومكملين الساعتين الجامدين على راديو 90 90. هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. الفلاشة النهاردة بندور فيها على كلمة حلم. كلمة سهلة جدا موجودة جوه كمية أغاني مش طبيعية، قديم وجديد وزي ما انت عايز. كل اللي عليك فكر في الأغنية بعتها لي، كل ده بيكون موجود معانا. مش بس هنلعب الأغنية، لا ده احنا بنلعب الأغاني دي كلها ميكسات على مدار الساعتين. طيب ده ايه كمية الحلويات ومانجا وكنافة؟ ده مين اللي بعد دي نودي، الأستاذة نودي. متى بتكتبيه مرة اسمك؟ يعني غلطي مرة واكتبي اسمك بدل ما اقعد افتح البروفايل وبتاع. المهم بتقولي مساءه معطر بنفسك ورب بذكر ربنا كمان يحس، واغنيه الشمس مياد الحناوي فيها يلي حياتي بتحلم بيك. ماشي حاضر حاضر. انا اللي انا كل لما افتكر اجيب الاغنيه دي للاسف مش عارف ليه الموضوع بيروح مني. مساء الفل عليك استاذ حسام، ده كاتب لي الاسم بالكامل. ماشي بحلم بيك وحلم عمري، اغنيه محمد فؤاد بحلم. ماشي ودي سما هي اللي بعتها، وبتقول كمان غمض عينيك واحلم معايا بتاعت مي كساب ومجد القاسم. ممكن في الاول مساء الخير، عامل ايه؟ حلقه حلوه ان شاء الله، وكلمه حلم جميله وحلم عمري وايه، وماما بتسلم عليك دي نوها، سلمي عليها كتير جدا، وبتقول يا ريت محمد فؤاد حالا دلوقتي محمد فؤاد، وبتقول ممكن تعمل حلقه لطلبات المستمعين نسالك سؤال وانت تجاوب لو النبي. حلوه. لا فكره لطيفه. اللي هو انا طالع النهارده اسالوني وبتاع ولازم اجاوب بقى مش كده. نهى خش سخني الاكل عشان عايزين نتغدى، خش سخني الاكل مش هتكلم في الموضوع ده تاني يلا. وتقول لي يا ريت نسمه محجوبه على ذوقك. حاضر انا الاثنين. طيب في كمان عندي ايميلز منوره الدنيا كلها بتقول مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين والف مبروك على التكريم ودايما متالقين ربنا يخليك يا رب. في عمرو دياب عمرنا والحلم العربي وبحلم وانا صاحي حسن الاسمر وبحلم ويا حلالي فؤاد ومكانك عمرو دياب دي ايموز، وبتقول ما يتحكيش عليها فيها كلمه حلم برضه. ماشي هو طبعا عمرو دياب لسه يعني هنروح دلوقتي نلاقي عنده قصص وحكايات. حنان محمد بتقول في اغنيه لذكرى حس اسمها حلم السنين، بحلم وانا صاحي حسن الاسمر بحلم ويا حلالي فؤاد حماده هلال حلم عمري تامر عاشور اجمل حلم، وده كله كلام طبعا عظيم جدا واجتهاد رهيب. رحاب بتقول مساء الخير رب يكون بخير واجمل ساعتين واجمل فلاشه ربنا يخليك يا رب منور الدنيا كلها. عندي كمان خلود بتقول ماجده الرومي انا عم بحلم ليل نهار. ماشي من البحر درويش فريدي ضيق في عيني. حل هشام عباس زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير. بقالكوا فتره انتوا كل ما اعمل يعني كلمه في الفلاشه الاقيكوا جايبين اغنيه زمان دي والاقي فيها الكلمه فعلا، بس هي اغنيه يعني ماشي ماشي حاضر. اغنيه جميله طبعا بحبها جدا. مساء الجمال عايزه اغنيه عمرو دياب وتسلم ايدك يا حساحيسو، اغنيه جرالي ايه تحفه وتسلم ايدك بجد دي عائشه ربنا يخليكي يا عائشه تسلمي لي كمان كمان. صفيه منوره الدنيا كلها ومرسي على كل الكلام الحلو، بتقول شكرا على حلقه امبارح القمر ربنا يخليك يا رب. اغاني مصطفى قمر حلم ولا علم خبيني حبك نار قلبي جريء بحبك يا عيوني. حاضر هجيب لك حاجات كتير لمصطفى قمر النهارده. ممكن اطلب طلب تقول لي زوجتي خديجه اني بحبها جدا ونفسي اسمع اغنيه صدقني خلاص لعمرو دياب ده حسام السيد حبيبي حس منور الدنيا كلها ويا رب تكون خديجه سامعه كمان. حنان محمد مره تانية بشكرك. هلا صلاح مساء الهنا تقول لي عمرو دياب حلم كبير وعبد الحليم بحلم بيك وحمائي من قلبي بغني وامسك في حلمك اصاله وحلم السنين ايهاب توفيق دي هلا صلاح. طيب لسه الرسائل كتير ولسه الاغاني اللي انتوا فكرتوا فيها كتير جدا، ولكن نبدا نسمع كده اول ميكس يلا وهنرجع بعدها على طول ومكملين. بعتولي على صفحه الراديو 9090 وكمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده الفلاشه بندور فيها على كلمه حلم عشان انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: هواها مصري.
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
3: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام، وبندور النهارده في الفلاشه بتاعتنا على كلمه حلم، وكل طبعا مشتقات الكلمه دي هنعمل جزء واحد هنعمل جزئين الله اعلم. مساء الورد، حلم السنين، ايهاب توفيق، وكمان الله عليك، لا بالله عليك، عايزه اغنيه لعامر منيب دي انعام منوره الدنيا كلها. انعام حاضر، اجيب لك اللي انت عايزاه. في كمان عندي يسريه بتقول عمرو دياب وياك بحلم اعيش اجمل ليالينا وعلم قلبي، وهشام عباس عمال يحكي لي عنها وزمان وانا صغير، وائل كفوري تبكي الطيور، سميره سعيد لابن حلم، منير قبل ما تحلم. لا هو انا عامه انا ملاحظ حاجه، انا ملاحظ ان انتوا في اتجاه كده ان احنا نروح يعني في درام، فمش عارف بفكر اجيب لكم اغنيه حسن الاسمر دلوقتي، اجيبها دلوقتي ولا استنى شويه؟ لو عايزينها دلوقتي بس بسرعه قولوا لي دلوقتي، لو ما كانش اكمل فرفوش اكمل فرفوش. في كمان مسيلي على الحاج علي حسن الترزي من سوهاج، ومسيلي على عم رضا وعلى عم احمد وهيثم رمضان. معلش انا حاولت افك الرساله على قد ما اقدر، هي مكتوبه متلخبطه خالص، بس هم بعتين للشغل بتاعهم حاجه عظيمه حاجه عظيمه. احمد السوهاجي كمان منور الدنيا. طيب عندي كمان، ايوه حسن الاسمر ماشي حاضر دلوقتي حاضر في عيني الاثنين، رقم اخره 160. في كمان عندي بقى الاستاذه ايمي احمد، طبعا ايمي احمد حافظه تاريخ عمرو دياب اكتر من عمرو دياب شخصيا. بتقولي الاول ساره اختي بتقول لك نجات بحلم معاك، بس انت مش هتجيبها عشان بتخاف منها. انتوا ازاي لسه فاكرين ده؟ انا القصه دي قلتها مثلا على الهوا من 10 سنين ولا حاجه، انتوا ازاي لسه فاكرين حاجه زي كده؟ ده انا شخصيا كنت نسيت، كنت ممكن اجيبها لك. طيب في اغنيه تانية بخاف منها برده، لو حد فيكم عارفها يبقى شاطر. في بتقولي بقى عمر الحلم ده حلمنا، الحلم ده حلمنا، مش بتاعت عمرو دي باين ولا انت قصدك؟ ماشي طيب. وفي بحلم وايس كريم في جليم وايامنا وبعترف وبحاول ورماني الشوق وما تحكيش عليها ومكانك وعلم قلبي وجرالي ايه وكل حياتي ويوم اتقابلنا، ولسه كمان كبالي اغاني تانية كتير. يسري عمران طبعا حافظاني كويس جدا جدا، قالت لي الاغنيه التانية اللي انا بخاف منها، شاطر برافو عليك، بس مش هنقولها عشان ده سؤال المسابقه النهارده. منى يوسف منوره الدنيا كلها وبتقول ربنا يسعدك ويحلي ايامك وتشوف الخير قدامك ويرضيك زي ما بترضينا، ربنا يكرمك يا رب، ميرسي جدا جدا على الكلام القمر. تقول مش عارفين نوقف مش عارفين نوقف في المطبخ عشان 90 90 مش شغاله في الراديو في المطبخ، وعندي اخواتي برضو نعمل ايه نحل المشكله دي ازاي؟ هاتوا راديو في المطبخ يعني، ولا هو باظ ولا ايه اللي حصل؟ طب ما افتحي الابلكيشن يعني، لو في عندك التطبيق بتاعنا على الموبايل افتحي، لو ما فيش نجيب راديو بقى، معلش هنجيب راديو. وبتقول حلوه فكره ان احنا نسال وانت تجاوب، دي اعملها فكره حلوه والله. ما انا عجباني الفكره جدا، انا بدات افكر نعملها فقر ونسميها اساله حسام. لا حاضر، عينين لا بصوا انتوا تفكروا وانا انفذ لكم، حاضر انا الاثنين. واضح ان في اسئله معينه عايزين تسالوها، فيعني ايه قلنا نعمل لها فقره عشان يبقى ليها كيان قانوني في البلد وبتاع. ماشي حاضر، ماشي يا منى، ماشي. وطبخين النهارده يا منى بما انك واقفه في المطبخ يعني؟ مساء الفل عليك والسرور، بحلم عمرو دياب وحلم بعيد عسيلي وبتخاف منها ليه يا حس؟ ده يوسف مجدي. والله مش عارف، مع ان هي الحن الرائع هاني شنوده، بس مش عارف ليه اول ما بيتقال بحلم معاك بسفينه وبمينا ترسينا دي، مش عارف في قبضه كده، مش عارف، بس مش عارف، هي اكيد اكيد اكيد مرتبطه بحاجه يعني، اكيد في سبب علمي منذ الطفوله في حاجه زي كده، ايه بقى هو؟ مش عارف، محتاج اروح لدكتور يكشف عليا يشوف بتقولي حاجه. طيب يلا، انتوا طلبتوا وانا ما عليا غير التنفيذ، انا ما عليا غير التنفيذ، يلا ما انا كنت ناوي اخليها للساعه الثانيه والله، بس يلا تصحابكم السلام. حسن الاصبر، بحلم وانا صاحب، حبب بقى ايه يعني، مقام صبا من من من الحته الحلوه. والله طب بصوا يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904 ودوروا معايا على كلمه حلم او كل مشتقاتها جوه الاغاني.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه بندور على كلمة حلم وكل مشتقات الكلمة دي جوه الأغاني. دلوقتي انتوا عندكم المود اللي احنا رحنا له ده، انا كنت ناوي اخلي دي مثلا 6:30 7:45 في الحدود دي كنا هنجيب حاجات فرفوشة ونعنوشة ليه توصلونا كده؟ انتوا اللي وصلتونا كده. عايز اسلم جدا جدا جدا على نور شعيب، منور الدنيا كلها. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. احلى مساء اجد مذيع وسفير الطاقه الايجابيه دي عزه طلبه، ربنا يخليك يا عزه دايما رافع معنوياتي والله. مدحت صالح، هي اغنيه الحلم ده حلمنا. طبعا حبيبي عاشق، دي يسريه. ماشي يسريه صح والله عندك حق. امال انا ليه تخيلت ان هي محمد فؤاد في لحظه؟ معلش، ساعات المطربين بيخشوا ببعض. مساء الفل امير عيد، بحلم ده كريم هشام، منور الدنيا كلها يا كريم هشام. عندي كمان الاستاذه ام روجي بتقول مساء النور والهنا والسرور، بحلم ويحيى محمد فؤاد دي جبناها خلاص، والمليونيرات مدحت صالح. وانا وياي بعيش زي مليونات، بحلم وانا معيش ملعنش الازمات. الله يفتح عليك شاطر. طيب في كمان عندي حسام، زي ما جبت دراما في الساعه الاولانيه هات لنا دراما في الساعه الثانيه. اخوك ايمن الطيب. لا حاضر حاضر، النكت جايه ما تقلقش، مش عايزك تقلق خالص خالص. كان في دراما في الساعه الثانيه ولا في ساعه ثالثه كان هيبقى فيها دراما برضو، انا مش عايزك تقلق خالص، يعني كله هيبقى موجود وكله يعني متوفر الحمد لله في الاسواق. معاك مين؟ احس بحلم وانا صاحي. عبد الحليم، بحلم بيك بقى، بحلم وانا صاحي دي لسه لاعبينها بتاعت حسن الاسمر. مش عايز تقول رسالتي يعني؟ والله اهو بقول اهو، بس كان في اغنيه شغاله. اصل عارف وانا اقول اغنيه شغاله انا ما ينفعش اتكلم يعني، فاهم ازاي يعني؟ بس هي دي الفكره. استهدى بالله مين مالك في ايه؟ استهدى بالله كده، استهدى بالله. مساء الفل يا حس عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. حقيقي اصلا احنا بنحب نسمعك اكتر وبنموت من المواقف اللي بتحكيها، دايما بنموت ضحك. ربنا يخليك يا رب. عندي يعني طيب ماشي حاضر، هبقول لكم مواقف حاضر. وحقيقي لو عايز يعيط، لو حد عايز يعيط يسمع الناي، حرفيا مؤثره جدا الاله دي. لا اقول لك بقى على حاجه اقوى، لو عايز حاجه اشد، لو الناي ما بقاش بيجيب معاك تاثير. اصل انت عارفه في ادويه معينه بعد ما بتاخديها فتره ما بقتش بتجيب تاثير، فبيبقى الواحد بقى عايز يغير الدواء او يشوف حاجه التركيز بتاعه اعلى. هقول لك بقى في اله اسمها الكوله، خلاص؟ الكوله دي بقى كل سنة وانت طيبة، الناي بالنسبة لها طبلة، يعني ما مش قادر اقول يعني. جربي كده تسمعي اي تراك كده موجود على يوتيوب ولا على حاجة في كولة، اقعد اسمعي الكولة، رمز من رموز العياط يعني، لو يعني عياط بس والله. كولة دي برضو بحبها حب، ولما تبقى جوه اغنية بقى فظيعة. زي بعدين نبقى نقعد نتكلم على القصه دي، اصل انا لو دخلت في الالات الموسيقيه انتوا عارفين انا بحبها. مساء النور، حلم سنين، تامر حسني، محمود العسيلي. يا حلم بعيد وبحلم معاك بسفينه، دي انا بحبها بس اختي بتخاف منها برضو. انتوا ازاي مش بتحبوها؟ والله مش عارف يعني، دي مي هي اللي بعتها، مي مش عارف، بس يمكن معقدين يعني، يمكن في عندنا عقده من في الطفوله هي اللي سببت اكيد كده يعني. مثلا انا مش هقعد احكي ذكرياتي كلها يعني، مثلا زمان في الراديو بس ما كانش في مصر يعني، كان بيبقى قبل النشر على طول كان بيبقى فيه صوت كده اللي هو بتاع تيت تيت تيت تيت، خلاص الصوت ده بعديها بيبدا النشر بقى على طول. الصوت ده كان برضو بيعمل لي مشاكل، انا ما اعرفش ليه. في حاجات ما لهاش مبرر علمي يعني، مش لازم نسال ايه اللي حصل، بس كان بالنسبه لي تيت تيت تيت دي بحس ان خلاص يعني كل شيء انكشف وبان يعني، ما فيش بعد كده. جيهان وروز، مساء الخير عليك، معلش دخلت متاخر. اغنيه بحلم معاك للنجات والحلم العربي وبحلم ويحلالي فؤاد. طيب بحلم ويحلالي جبتها بحلم معاك لسه، وكنا في سيرتها حالا والله، لسه كنا ممكن اجيبها في الاخر يعني، بحس ان انا العب الاغنيه واطلع بره الاستوديو يعني، ممكن نجيبها في الاخر. طيب بما اننا دخلنا في المود بتاع حسن الاسمر، ففي اغنيه حلوه قوي قوي لوائل كفوري اسمها كل شيء رسمتك احلام او رسمت لك احلام، هنسمعها ونرجع بعدها على طول. وتخيلوا ان الساعه الاولانيه خلصت، واعتقد يا ساده فيما اعتقد ان احنا ممكن نلجا ان احنا نعمل جزء تاني، لان الكلمه بتاعت النهارده دي فيها كميه اغاني مش طبيعيه، والساعه الثانيه مهما نعمل هتكفي برضه عدد معين من الاغاني، فهنشوف هنستقر مع بعض وهنتفق كده في اخر الحلقه من غير خناق وكله بالاتفاق. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4، انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: فعاليات المؤتمر الوطني بعنوان الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة افتتحت بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تناول قضية الهوية وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت اجتمع مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء. وقال الدكتور محمود عصمت إن خطة التطوير ودراسات الشبكة القومية للكهرباء عملية مستمرة، موضحا أنه خلال فصل الصيف الحالي حققت قدرة الشبكة نجاحا في مجابهة الزيادة في الأحمال. وأشار أيضا إلى استمرار العمل وفقا للرؤية المتكاملة والخطط التنفيذية المحددة لتحقيق أمن الطاقة وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح بحث مع سفير فرنسا لدى القاهرة سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ومتابعة أوضاع الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، بجانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا خلال الفترة القادمة. يشار إلى أن اللقاء جاء على هامش جولة ميدانية قام بها الدكتور محمد فريد لمتابعة عدد من المصانع التابعة لشركات فرنسية بمدينة العاشر من رمضان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره التونسي محمد علي النفطي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتبادل الوزيرين الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية. اقتصاديا، تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري ارتفاعا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل الفترة نفسها من العام السابق. ورياضيا، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر نادي بيراميدز بموعد مباراتي دور 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي المريخ بنتو بطل جنوب السودان، وتقام مباراة الذهاب في 16 من أكتوبر القادم بجنوب السودان والإياب في 24 من أكتوبر في القاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: رجعنا عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. عدت ساعة وهنبدأ مع بعض الساعة التانية واللي برضو بنتكلم فيها عن نفس القصة بتاعتنا الفلاشة بتاعتنا بيبقى عندنا دايما فيها كلمة وكل مشتقات الكلمة وبنقعد ندور عليها جوه الأغاني. النهاردة عندنا كلمة من كتر ما هي سهلة فانت مش عارف تختار ايه ولا ايه. النهاردة عندنا كلمة حلم. كلمة جميلة جدا. خلود اللي دايما بتبعت لنا من امريكا بتقول وائل جسار انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته. هي الاغنية اسمها ولا في الاحلام. حاضر هتكون موجودة. وبتقول لي امان عليك تسلم على الجميلة سمر ابراهيم منورين بتكريم الاذاعة. عايز اقولك ان انا وريتها الرسالة. يعني انا مش بس بقولها دلوقتي انا كمان وريتها الرسالة وهي خارجة بعد النشر على طول. مرسي جدا وهي اتبسطت قوي قوي وبتشكرك جدا جدا جدا على رسالتك الحلوة يا خلود. طيب في عندي سمرة بتقول اجمل حلم تامر عاشور هاجي على نفسي. تامر عاشور ماشي. بحس بيه رامي صبري امسك في حلمك أصالة بحلم وفتح عينيا. كمان في حلم عمري خالد سليم يوم ما تقابلنا رامي صبري حبيبي يا عاشق مكان الصح. الله يفتح عليك يا ساندرا والله العظيم عاملة تشكيلة أمر. تحياتي ليك وحلقة موفقة بإذن الله. صديقك عادل محمد ومبروك التكريم حبيبي عدول منور الدنيا والله. كمان عندي إيهاب توفيق ولا عمر نسيت الليل. دي يسرية عمران. ولا عمر نسيت الليل اللي انسال. شوفوا الكلام اللي انسال على شعرك. ولا عمر نسيت حاجة تانية مش عارف عملت حاجة في مشاعرك بس مش فاكر بقى الحتة التانية. انا بركز في موضوع انسال ده وبنسى بقى بقية الاغنية. حاضر لا هشوف. حاضر. في كمان ايه ده احمد ابراهيم انا مش فاهم حاجة من اللي انت بعته. يعني والله ما فاهم حاجة. يعني انت بعتلي صورة حاجة يعني اجيب لك انا قطع غيار يعني ولا عامل. انا مش فاهم ايه المطلوب مني في اللحظه دي والله العظيم ما فاهم. في على فكره انا شغال في شركه نقل ذكي وده عميل اللي طلب الاغنيه. انا بعمل لك جمهور. ده كريم هشام هو اللي بعت. حاضر والله والنبي هشوفها لك. حاضر يا بيه. حاضر. وقول للراجل اللي معاك في العربيه مساء الفل عليه قول لي اسمه ايه برضه عشان نسلم عليه يعني فرصه. كمان يا ريت حسن الاسمر الناس عجبتهم الفكره انت تجاوب على الناس ايه اللي بتخاف منه. طيب ممكن قوموا عايزين نسمع نجات وممكن عمرو دياب الساعة 12 بالليل. دي مين اللي بعتها؟ دي نهى هي اللي بعتها. ما هو الفكرة عجباكو انا معاكم ان الفكرة عجباكو هي حلو بس مش عجبان انا يعني ساعة نخش بقى في اسئلة شخصية بتاعه وانا ما بجاوبش على الحاجات دي. انتوا عارفين حد يعرف حاجة عني ونبقى حد يعرف حاجة. نحلم على كيفنا محمد فؤاد. وليه ما نحلمش هاني شاكر ده احمد ابو الدهب. حاضر كل اللي انتوا عايزينه. حاضر. في كمان بحلم على قدي مدحت صالح. دي مي عصام تجايبالي اغنيه لا استطيع مقاومتها بكل السبل والطرق والاشكال. يا على الاغنيه يعني طبعا الاغنيه دي كانت في البوم كوكب تاني وده من الالبومات الاسطوريه لمدحت صالح. يا مي بقى يعني ما انت عارفه ان ما انا عارف انها حلوة بس يعني طب هشوف استني. طيب استني بس ما اشوف بس استني بس اشوف اللي ورايا دلوقتي وبعدين نبقى نركز في حاجات. حاضر. في كمان عاملين شيش وكفتة. ايه ده في ايه عاملين شيش وكفتة مشوية ومسقعة ومكرونة. دي منى يوسف. الف هنا والله عليك تسلم ايدك على حسن الاسمر وانت عارف دماغنا رايحة فين. عبد الحليم في حتة رابعة. قلت اجيبهولكو بعد النشرة قبل ما الوقت يعدي مننا وما نلحقش نجيب الاغنية لان ما يصحش نبقى عاملين كلمة حلم وما نجيبش بحلم بيك عبد الحليم يعني. عاملين شيش وكفتة مشوية ومسقعة ومكرونة. طيب يعني ناخد بقى حاجة للهضم قبل الاكل ولا عادي؟ ممكن ندوس مفيش مشاكل. صاصة شميس منورة الدنيا ودايما بعتلي كلام يفرح قلبي والله ربنا يخليكي. وبتقولي وائل كفوري الجمال عدى الكلام ومن الروائع بجد ودايما متألق ومبدع في اختياراتك. ربنا يخليكي. صفية عبير شميس بتقول لي حسن الأسمر بحلم وانا صاحي. عبد الحليم بحلم بيك. عايدة الأيوبي بحلم يا حبيبي. و

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين بندور على كلمة حلم وكل مشتقاتها جوه الأغاني. هو فاضل معانا دلوقتي فعليا نص ساعة، يعني فاضل معانا نص ساعة. هل هنلحق؟ هل مش هنلحق؟ هل في جزء تاني؟ فيش جزء تاني، هنشوف. طيب وفاء، يعني يا رب تكوني مبسوطة، يا رب تكوني مبسوطة، ومرسي على كل تعليقاتك الحلوة، ربنا يخليك يا رب. مساء الورد عليك يا حسومة، حلقة روعة وموفقة كالعادة. للأسف أنا مش بسمع البرنامج بس حبيت أمسي عليك، وأكيد الحلقة تحفة ويومك جميل. دي هالة، والله هلا، يعني بتحرجيني بذوقك ده. انا عارف انت مش سامعاني دلوقتي، بس يعني انت متخيلين يبقى حد مش سامع بس هو يعني عارف ان في فلان شغال دلوقتي فيبعت يمسي عليه بس كده، يعني الظروف النهارده مش سامحه ان هو دي. عندي كبيره والله، والله كبيره. طيب في انا دعاء مصطفى، هات اغنيه فارس احلامي لشاديه، وفي ايه فعلا فيلم حبك بتقول فيها الله عليك وعلى ده حلم ولا ايه؟ طب هي الجزء الثاني من الرساله ده انا مش فاهمه، يعني ممكن نكتبه تاني؟ معلش عشان واضح ان في حاجه، بس منوره الدنيا كلها دعاء والله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. طيب في كمان يسري، ربنا يخليك يا رب، تسلمي على ذوقك وكلامك الحلو. عبير شميس كمان تسلمي لي. في كمان ليه مش بتستقبل مكالمات؟ ميرسي، الحلقه تحفه وجميله. ماما بتقول لك ليه بتخاف من نجات، ممكن تشغلها قبل ما الحلقه تخلص. مبسوطين انا وماما، بنشكرك على حلقه النهارده وميرسي ليك، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. والله هو عدم استقبال المكالمات، والحمد لله التليفون بيرن يعني، بس من ساعه دخول يعني حتى قلت الموضوع ده قبل كده، من ساعه دخول الواتساب معانا فبقى الواتساب محتاج وقت كبير عشان نقدر نقرا كل الرسائل. يمكن لما بستقبل مكالمه ما بقدرش اعمل حاجه في اللينك غير ان انا استقبل المكالمه بس، فبتضيع يعني رسائل كتير جدا مش هلحق ان انا اقراها. فبقى الاسرع والاسهل ان انتوا تبعتوها على الواتساب ونقول الرساله على طول، حتى لو رساله مسجله كمان. مساء الفل يا حس، بسمعك من الامارات والله، ده اخوك عمار وعايز اغنيه عمرو دياب امنتك. منور الدنيا كلها عمار، اهلا اهلا اهلا، تحياتي لكل اهل الامارات. كمان احلى مسا عليك يا نجم، والنجاب بحلم معاك. انت ما حضرتش معانا انت ده سامح؟ ده سامح هو اللي بقى. والله لسه كنا بنتكلم انا قد ايه بحب الاغنيه دي. في كمان احمد ابو شامه بيقول عايز اغنيه بحلم. ايوه انهي اغنيه؟ في كام اغنيه في الوطن العربي اسمها بحلم؟ قول لي انهي واحده اللي انت كان قصدك عليها، ولا بتاعت عمرو دياب مثلا. في ايه الجمال ده، عامر منيب في حته تانية، يسلم ذوقك. دي خلود، ربنا يخليك يا خلود يا رب. في عندي بقى الصديق العزيز بقى يونس، بقى يونس بقى انا متاخر عليه جامد، راجل بعت الساعه 5:10، حقك عليا والنبي. بيقول لي مبدئيا الحلقه دي لازم لها جزء تاني. وزي ما قلت يونس بيبعت من المغرب، بيقول ايوان ولا في الاحلام، ما يسليم قلبي بيحلم. افتكرتها ازاي دي، حلوه الاغنيه بتاعت ما يسليم دي. في كمان خالد سليم، حلم عمري. سميره سعيد، ما خلاص هاني شاكر غلطه، اهلا بيك. محمد فؤاد، بحلم ويا حلالي، وكاتب لي لسه اغاني كتير لمحمد فؤاد، معقول وكمننا وليه وبحبه وكل حاجه. ومصطفى قمر، منايا، وحاجات كتير والله. الله العظيم انت حبيبي يا يونس، ودايما كده بتجيب شويه اغاني مفيش حد بيفكر فيهم غيرك. طيب انا هسمعكم ميكس الاغنيتين، اتطلبوا برضو كتير النهارده، ايهاب توفيق و لا مش هقوله ايه، خلوا اللي بعدها مفاجاه. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي على رقم الواتساب 010-400-9090-4 كلمه حلم، هي الكلمه اللي بندور عليها النهارده بكل مشتقاتها جوه الاغاني، جديد قديم زي ما انت عايز. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90 90، هواها مصري.
3: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع توبي، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: الراديو 90-90، هواها مصري.
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
4: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
5: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90-90، هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه عندنا شويه وقت، هما مش كتير قوي بس ان شاء الله هنجيب فيهم اغاني كتير. النهارده بندور على كلمه حلم وكل مشتقات الكلمه دي. حسام ابعت لي سلام وتحيه لاجمل صاحبه وام في الدنيا، ام يوسف حبيبه قلبي، ومحمد الزعيم منوره الدنيا كلها. دي رقم اخره 53، والله بحاول ادور على اسمك بس مش لاقيه، بس المهم ان الرساله تكون وصلت. يعني في كمان انا دعاء مصطفى، رجاء بن مليح، حبك قمر. والله دي اغنيه قمر فعلا. طب هشوف اذا كانت موجوده عندنا. حاضر. طب انتوا دلوقتي عشان الحلقه بدات تجري مني او خلاص جريت، يعني هنعمل جزء تاني ولا الاسبوع اللي جاي نعمل منيو جديد؟ يعني قولوا لي برضه. مساء الفل، منور البرنامج والدنيا كلها. في اغنيه حلم عمري خالد سليم، هي طبعا الرسالة مبعوثة من بدري، معلش، دي مدام امل من اسكندرية. بحلم وانا صاحي، حسن الاسمر، بحلم بيك، عبد الحليم، كل دول تقريبا جبناهم ما عدا خالد سليم. وبتقول لي اغنية حلم عيد الايوبي والله عليك عامر منيب، كنت طلبها منك بقالي فترة، وحقيقي عامر في حتة تانية خالص، دي حقيقة. كمان بسرعة جدا كده، معلش اسمحوا لي هقول شوية رسائل. احلى مساء عليك، هات حسن الاسمر ومشتقاته كتير. اجيب من حسن الاسمر نفسه؟ ماشي، حاضر. حاضر عيني. وانا عايز اغنيه هحلم بتاعت عادل امام ومحمود الجندي. هو مين اللي بقى؟ ثانيه واحده، تعالى او تعالي، ده حداد هو اللي بقى. حبيبي حداد، منور الدنيا، اخبارك ايه؟ هو اولا دي كانت، ده كان مشهد في فيلم مش اغنيه يا بي. منك يا حداد في طب يلا استعيذ بالله كده، ان شاء الله هتلاقي كل حاجه جت في دماغك. اشمعنى اخترت كلمه حلم طول الحلقه؟ دي نهى هي اللي بعتها كلمة من كلام ربنا، يعني كلمة، مش كل اسباب اختار كلمة فيه. نهى انت بتسألي اسئلة وجودية اول النهاردة، مش اول سؤال تسألوني بالطريقة دي. الحلم الجميل عمرو ابو جبل، حبيبي عمرو، مش عارف انت حضرت الحتة دي ولا لا، يعني انا في ايدي ارواح ناس برضو، في ناس تسمعنا في العربيات دلوقتي وبتاع. فالحلم الجميل وكله اتكسر، كله اتدمر، كله راح، دي صعب. عارف اقول لك على حاجه؟ عدى عليا ما فيش نوم، احاول اجيبها لك. حاضر. وبيسلم على سليم ومحمد وفرحه من اسكندريه، بسلم عليها. في كمان بسرعه، ساره يحيى، كان يا مكان مسلسل ساره، يا ريت نسمعها. هشوف، حاضر، لو موجود عندي ولو في وقت. حاضر يا ساره يحيى، هي اللي بعت عليا الاثنين. طيب في كمان ما بتردش ليه يا حسام؟ حاضر هرد اهو. دي منيره من اسكندريه بتقول سلام عليكم، بسمعك وانا في المطبخ، وقبل ما تسال هناكل ايه. انا ما سالتش، ده ما فتحت بق، يعني انا قاعد مقدم اهو مستني الاكل يجي لغايه عندي. تقول ملوخيه وفراخ ورز بالشعريه، طبعا دي الاكله الرسميه للبيوت المصريه، رز وملوخيه وكوكو. تقولي بقى امسك في حلمك أصالة كنت منزلها لابني بمناسبة دخوله طب بشري، اللهم بارك، اللهم يا ربنا يا ربي شوفي كده أحسن دكتور في الدنيا. وبمناسبة الحاجات اللي بتخوف طفولتي، بخاف من الزمارة الطويلة قوي الذهبي دي اللي بتكون في زفة العروسة، لدرجة ده اللي اسمه المزمار، لدرجة مرة استخبيت تحت كرسي في فرح، ويوم خطوبتي لقيتها في الزفة قدام القاعة. حابة اقول لك اني متزوجة من 24 سنة ولسه فاكرة شكل الراجل بهدومه وكان واقف فين، ونسيت الزفة كلها كانت عاملة ازاي. طب ده واضح ان يعني ان اصل يعني ان الواحد يخاف من آلة موسيقية او من اغنية، ده موضوع، ده والله موضوع ممكن ابقى نعمله موضوع حلقة. لا حاضر، الحمد لله ما طلعتش لوحدي اللي بخاف من الاغاني، في اغاني معينه بخاف منها مش عارف ليه، انها اغاني رومانسيه المفروض يعني، الحمد لله. انا بيعجبني ان انتوا بتشاركوني حتى فؤادي وكلاكيعي، يعني ده حاجه بتسعدني جدا جدا. ثلاث اغاني يعني خلاصه وهنرجع بعدها على طول، يلا بينا بسرعه جدا جدا جدا. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904، راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

يعني بسرعه جدا جدا الحلقه خلصت النهارده. النهارده كنا بندور على كلمه حلم. الفلاشه بتاعتنا النهارده كان عن كلمه حلم وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. دورنا وجبنا اغاني قديم وجديد وفرحي وحزيني وكل ما كل اللي انتوا عايزينه. ولكن هنعمل جزء تاني ولا لا؟ ده بقى اللي انا عايزكم تبعتوه خلال العشر دقايق اللي جايين. ابعتوا على الواتساب قولوا له نعمل جزء تاني ولا نخش في فكره جديده الاسبوع اللي جاي. حنان محمد، انا والله الرسائل اللي فاتت انا قريتها، وبعدين انت بعتلي صينيه بسبوسه، انت تقريبا رحت تطلعي الصينيه ما سمعتيش رسائل يا مام. ما هو انا هعمل ايه برضو؟ اعمل لك ايه؟ بس بعتلي كمان فكره حلقه حلوه، فكره فلاشه يعني ممكن نعملها ان شاء الله الاسابيع اللي جايه برضو. كمان معلش والله انا عارف ان في رسائل كتير ما لحقتش اقراها. شيماء بشكرك جدا جدا، انت موجوده من اول دقيقه الحقيقه، انا لسه شايف الرسائل دلوقتي. تقول الحلقه النهارده جامده جدا وعايزه جزء تاني، وتسلم ايدك وذوقك وربنا يخليكي. بشكرك قوي قوي قوي على الكلام الحلو. طبعا لسه في رسائل كتير محتاجه انها تتقري، ولكن يعني اعذروني. طب بسرعه جدا اسلم على نرمين حشاد ورشدي، منورين الدنيا كلها. وانا لسه يعني مش همشي، انا هقعد اشوف الرسائل بتاعتكم، مش همشي والله ما همشي، بس ايه لازم اختم دلوقتي فورا فورا فورا. المهم عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما دلوقتي بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام دقايق، ويكون موجود معاكم رامي الحلواني وسالي سعيد، وحلقه جديده من رايح ولا جاي، واكيد حلقه قويه لازم تسمعوها. نتقابل بكره وساعتين جامدين.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ولاتفيا، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع لاتفيا بالقارة الإفريقية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز كبوابة للصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع ناظرته اللاتفية على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال لقائهما في نيويورك أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره التونسي محمد علي النفطي على أهمية تكثيف التنسيق إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وكذلك دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت بمكتبة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الوطني الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تناول قضية الهوية وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا مع ممثلي شركة إيرباص هليكوبترز، وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون في تطوير خدمات الإسعاف الجوية والطوارئ الطبية بالطائرات المروحية. الأزهر الشريف أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، مطالبا المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياتهم لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. اقتصاديا، تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الجاري ارتفاعا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار مقابل الفترة ذاتها من العام السابق. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم اختار نادي بيراميدز بموعد مباراتي دور الـ32 ببطولة دوري ابطال افريقيا امام نادي المريخ بيناتو بطل جنوب السودان، وتقام مباراة الذهاب في 16 من اكتوبر المقبل بجنوب السودان والاياب بالرابع والعشرين من اكتوبر بالقاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: يا مساء الفل والسعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي معاكم سالي سعيد من دلوقتي ولحد الساعة 9. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال دايما يا رب إن شاء الله، وتكونوا كده بدأتوا تتأقلموا شوية على بداية الدراسة والجامعة والظروف الجديدة اللي بتحصل في كل بيت بقى، والتغييرات اللي بتحصل طبعا مع انتهاء فصل الصيف ودخولنا بقى للخريف والدراسة والمدارس وإلى ذلك من تمارين بقى. وربنا يعين كل الناس يا رب إن شاء الله، وتكون كل حاجة تعدي بسهولة وبسلام إن شاء الله. طيب، عندنا النهاردة مسابقة شي أرت زي ما قلنا لكم امبارح أنا ورامي، عندنا مسابقة لليوم الثاني على التوالي، ومسابقة مهمة قوي قوي قوي ليها علاقة بالمهرجان أو مسابقة يعني شي أرت النهاردة. والسؤال اللي هسأله لكم طبعا اللي تابع حلقة امبارح، أكيد احنا اتكلمنا كتير عن شي أرت أو هي الفنون والفعاليات اللي بتتم يعني من 1-4 أكتوبر. احنا هنكون بسألكم سؤال النهاردة، أنا هسألكم سؤال النهاردة وتجاوبوني عليه، علشان اللي هيبعت على رقم الرسائل 199 أو على الواتساب 010-490-90-4 وتقولوا لي كده على طول الإجابة الصح، علشان نختار فايزين اثنين بس النهاردة من الحلقة علشان يكسبوا معانا دعاوي أو تذاكر لحضور فعاليات شي أرتس. سؤالنا النهاردة، هل شي أرتس مهرجان في المزيكا وبس؟ قولوا لي الإجابة، يعني قولوا لي ليه، ويعني قولوا الإجابة أو لا أو ليه بس. هو ده موضوع بسيط خالص وأوسط مما تتخيلوا، وإحنا قلنا كتير على مدار الحلقة امبارح، فيعني ايه ركزوا كده هتعرفوا الإجابة على طول علشان تفوزوا معانا. هنختار اتنين فايزين بس عشان يفوزوا معانا بدعاوي لحضور الفعاليات بقى كلها من 1-4 أكتوبر في شي أرتس. طيب كمان شوية بقى كمان هيكون عندنا مخرجة وممثلة مبدعة جدا جدا جدا جدا جدا، ليها باع طويل جدا جدا في المسرح وعالم المسرح، ومؤخرا من 3-4 سنين بدأت تعمل هي طبعا وزميلتها في المهرجان، مهرجان مهم برضو اسمه مهرجان إيزيس. هنتكلم عنه وهنتكلم عن المسرح وهنتكلم عن كواليس المسرح بشكل عام معاها وذكرياتها كمان عن التمثيل وكل حاجة. ساعتين حوار مميز مع المخرجة والممثلة عبير لطفي، تكون معانا على طول بعد او شويه كده تكون معانا على طول. وافكركم برده كمان شويه بالمسابقه علشان تكون معانا في حلقه ثريه جدا جدا ومميزه جدا من رايح ولا جاي على الراديو 90 90. اسيبكم بقى مع غنوه لعمرو دياب، وبعدها على طول نكمل حلقتنا، خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس، هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، ومنورانا في الاستوديو النهارده الممثله والمخرجه الفنانه عبير لطفي. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا، ميرسي على التقديم الحلو. انتوا المنورين والله.
0: والله احنا مبسوطين جدا، واللقاء ده بقى لنا فتره كبيره عايزين نعمله، بس سبحان الله جه كمان مع مهرجان ايزيس ان احنا نتكلم كمان معاكي عن مهرجان ايزيس. بس خلينا نبدا بقى، مش هتكلم عن ايزيس دلوقتي، هتكلم عنك انت بقى. يعني انا بقى عندي السبق دلوقتي نتكلم مع الفنانه الجميله اللي حبت الفن زمان قوي وبتحبه
1: زمان قوي.
0: زمان قصدي يعني انت طفله يعني يا استاذه، مش من زمان ولا عيل. حبت اللعبه وحبت الموضوع، وكان بدا ازاي معاك الموضوع اصلا؟
1: بدا معايا وانا طفله فعلا. ده صحيح. كنت بقعد اكلم نفسي كده والعب مع روحي تمثيل، وبعدين وانا في المدرسه دخلت في كان عندنا مسرح وكده، وعين في ثانوي كان في مسرح، يعني فرقه مسرح بحاو حقيقي يعني، ودخلت وقدمت ومثلت وانبسطت.
0: واهلي كانوا بيشجعوكي؟
1: بس جم في ثانويه عامه وقالوا لي لا وبتاع والمذاكره والحاجات دي، بس انا كنت برضو بروح يعني بختلس اي حاجه كده واروح. حبيت المسرح قوي قوي. اول حد اخرجني في ثانوي ده كان الفنان احمد ماهر الحقيقه.
0: الله.
1: وبعد كده اهلي بقى رفضوا ان انا اخش فنون مسرحية على طول، على اساس ان انا لازم اخد شهادة على اساس ان فنون مسرحية ده مش عارفة ايه.
0: ايوه مش كل بيفهموا الكليات العادية اللي احنا متعودين عليها هي الانسب والافضل لكل واحد.
1: فاضطريت ادخل تجارة، وبعدين خلصت وقدمت في المسرح. وانا في تجارة الحقيقة اول حاجة عملتها ان انا سألت فين فريق المسرح. يعني تقريبا مكنش بحضر
0: يعني تجارة الكهرباء ولا عين شمس؟ ولا
1: عين شمس. وكان في فريق مسرح قوي، وده اللي اتعلمت فيه مسرح الحقيقه. وبعدين المعهد، وقبل المعهد كنت بقى بمثل، يعني رحت الطليعه ومثلت وقبل المعهد، لان انا قدمت في المعهد اكتر من مره الحقيقه، وبعدين خدوني في الاخر
0: الحمد لله. على فكره ده الطبيعي عندي، يعني مش استاذ عبير بس، ولكن ده الطبيعي ان المعهد مش كل الناس بتخش فيه اول مره.
1: ده صحيح. بالرغم ان دكاتره المعهد هم اللي كانوا بييجوا يحكموا في المسابقات التمثيل. ايوه. وكنت باخد احسن ممثله على مستوى الجمهوريه على طول يعني الحمد لله. وفي الثقافه الجمهوريه كنت باخد احسن ممثله برضو، وهما نفس الناس بس في المعهد ما بياخدوش.
0: طب اسالك على حاجه تاني، بما انك انت اتكلمت عن الجامعه، بتشوفي المسرح الجامعي مهم قد ايه؟ يعني انت عارفه طبعا ان في دلوقتي لقاءات مع الدكتور ايمن الشيوي، وطبعا وزير التعليم العالي وبصفته ايضا برضو وزير الثقافه في نفس الوقت، او قائم اعمال يعني مدير الثقافه، اهتمام دلوقتي يا جماعه لا عايزين ننهض بالمسرح، لانه اكيد مهم مسرح الجامعه ده.
1: طبعا مهم جدا مسرح الجامعه، مهم كمان حتى لو الناس مش هتكمل في التمثيل او في الاخراج او اي حاجه، لكن مهم لانه بيعلم الولاد الشباب اولا تذوق الفن، لانه بتبقى يعني مساحه حلوه قوي ان هم يتعلموا ده. ثانيا بيتعلموا سلوك انساني واجتماعي مختلف، وحتى لو يعني حتى لو مثلا في بنات وهيقعدوا في البيت حتى بعد كده مش هيعملوا حاجه خالص، يعني مش هيشتغلوا، لكن وهم قاعدين في البيت بيربوا ولادهم بشكل مختلف، يعني النظرة للحياة بتختلف، وإحساس حب الفن وإحساس الفن إحساس أولا بيبعد شباب عن حاجات كتير جدا، يعني مش عايز أقول كلام كبير بس هو ده الحقيقي، بيبعدهم عن الإرهاب وعن الـ الإدمان، بيبعد عن حاجات كتير. يعني لما يقضي الوقت في مسرح الجامعة أحسن ما يقضيه على القهوة أو يسمع كلام متطرف، يعني المسرح
0: حد يلعب بعقله كده أو كده، خصوصا في عصر السوشيال ميديا سهل قوي إن أنت يعني تلاقي الشباب اتأثروا بأفكار مش مظبوطة. يعني
1: بالظبط المسرح بيعمل حالة، لا المسرح
0: ده حقيقي، حالة ثقافة كمان،
1: حالة ثقافة مرعبة
0: ده حقيقي،
1: حتى لو يعني لو الشخص اصلا مش غاوي قرايه ومش غاوي، بس هو غصب عنه الحاجات بتدخل له يعني.
0: ده حقيقي مهم جدا. عشان كده مش مسرح الجامعه مش انت ممكن تدخله عشان انت بس شايف نفسك نجم او ممثل، ودي حاجه مش عيب، ولكن تروح تجرب نشاط فني جايز تحبه او جايز لا، بس انت اتعلمته
1: ورشت الاحساس كمان. وهو ما فيش حد تقريبا يعني، معظم اللي بيدخلوا مسرح الجامعه بيبقوا ناويين بعد كده يكملوا معظمهم يعني.
0: طيب هكمل معاك الرحلة، بس اخد فاصل بس غنوة عشان احنا عايزين بقى نخش للرحلة والمعهد، وقلتي بقى مسرح الطليعة ودخلتي في رحلة عظيمة كده هنسمعها معاكي كمان شوية كمان بعد ما نسمع الغنوة اللي جاية دي، وبعدها نرجع نكمل معاكم وفي ضيافتنا الفنانة والأستاذة الممثلة والمخرجة عبير لطفي، وبعدها نرجع نكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2009 يختتم تدريباته قبل السفر غدا إلى سويسرا لخوض منافسات بطولة الصداقة الدولية. الأهلي يواجه الهلال الليبي ومصر المقص سعوديا خلال فترة التوقف الدولي الحالي. محمد صلاح يقتحم قائمة أفضل 10 هدافين مصريين في تاريخ الدوري التركي. الاتحاد الإسباني يعلن تجديد عقد دي لافيانتي المدير الفني للمنتخب الوطني حتى عام 2032. وأخيرا المنتخب الإنجليزي يعلن استبعاد 5 لاعبين من قائمته قبل خوض منافسات دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90. رايح ولا جاي؟ رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الراديو 99.90 هواها مصري.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. رايح ولا جاي على الراديو 90 هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 وفي ضيافتنا الممثلة والمخرجة الأستاذة عبير لطفي. أهلا بيكي مرة تانية.
2: أهلا بيكي.
1: دخلنا بقى في المعهد وفجأة قلتي بقى مثلتي في حاجات في الطليعة، ويعني إيه اللي حصل في الرحلة الجميلة دي؟ يعني عايزين نكمل بقى الرحلة.
2: حصل إنه كل ما كنت بخطي خطوة بحب المسرح زيادة، كل ما يعني سواء اشتغلت في عمل أنا حابة الشغل فيه أو عمل حصل فيه أي صعوبات أو أي حاجة، كل ما بخطي خطوة بحب المسرح زيادة. المسرح شيء يعني هو فعلا يعني المسرح خيال وحب شديد جدا، مكان يا قدس الأقداس يعني مكان
1: قوي. طب ليه ممكن يكون في مصر دلوقتي طبعا في رواج في العروض ومش بقول، بس ليه دايما السبوت الإعلامي دايما مش عليه من وجهة نظرك؟
2: اولا لانه
1: مش احنا لما نجيب مسرحيين كده كده برنامجنا عادي جدا في رايح ولا جاي، ويعني ده حقيقي والله صحيح. يعني حتى عندنا الفائز باحسن ممثل في المهرجان القومي واحسن ممثله سعيد سلمان وهبه الكومي، يعني طول الوقت في برنامجنا بنواكب حتى الشباب اللي طالع في المسرح علشان نقدمهم للجمهور.
2: هو البركه في الشباب.
1: ده حقيقي
2: يعني. بس هو في شويه حاجات كده لها علاقة طبعا بميزانية الدعاية. هو طول عمره المسرح مظلوم شوية، يعني صحيح دلوقتي ميزانية الدعاية قليلة فالناس ما بتبقاش عارفة انه في، صحيح بقى في سوشيال ميديا وبقى يعني الناس بتروج عن طريق ده اكتر، بس مثلا يعني وانا بمثل في دراما تلفزيونية وجبت سيرة المسرح، الناس دول معظمهم ما عندهمش فكرة ان في مسرح يعني، وده شيء مؤلم الحقيقة، لانه لو بيدوروا حتى على ممثلين المسرح هو المصنع الحقيقي للممثل، فيعني لازم ينزلوا يتفرجوا ويشوفوا وكده. يمكن اكتر واحد بيعمل الحكاية دي هو خالد جلال، يعني بيعرف ينور على الممثلين.
1: صحيح.
2: الحقيقة مع حفظ الألقاب
1: طبعا،
2: لكن
1: أستاذنا وفعلا بنستفيد من تجاربه كمان المختلفة
2: طبعا، لكن في النهاية يعني هو معرفش إيه السبب الحقيقي، لازم ندور على إزاي وإزاي يبقى فيه جمهور حقيقي في المسرح مش جمهور المتخصصين، يعني لابد نجذب الجمهور الحقيقي زي وزي السينما. بالعكس ده تذكرت المسرح اقل من تذكرت السينما
1: دلوقتي
2: كتير يعني.
1: تخيلي ممكن تروحي مسرحيه للنجم الكبير يحيى الفخراني وسعرها مش غالي خالص.
2: بالظبط بالظبط،
1: تستمتعي بوجبه مسرحيه محترمه يعني.
2: بالظبط بالظبط. انا الحقيقه ما اعرفش يعني، انا وانا بشتغل مسرح بسعى لده جدا، بسعى انه اعمل عرض يعني يجذب الجمهور بجد، وبحاول جدا بجتهد انه يحصل دعاية وكده، لكن هي كلها بتبقى اجتهادات شخصية اكتر.
1: تمام، نكمل بقى الرحلة. ورحتي بقى تقولي استمتعتي جدا ورحتي الطليعة والمعهد، تجربتك في المعهد اصلا
2: بصي انا بشوف انه تجربة
1: المعهد العالي للفنون المسرحية، عشان بس الاسم يسمعنا دلوقتي الاستاذ حفيظ درست في تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.
2: اللي عايز يتعلم في أي حتة سواء في المعهد أو في الكليات المتخصصة أو في أي حتة هو بيتعلم، فأنا تعلمت من الناس اللي أنا كنت حابة أتعلم منهم، وهم الحقيقة كانوا كمان أساتذة عظام. يعني أنا لحقت الأستاذ الكبير العظيم سعد أردش، المدرس بحقه حقيقي جدا، أستاذ كرم مطاوع، الدكتورة منى صادق الله يرحمها والله يرحم الجميع، بس أنا أصلي بتعامل مع الفنانين على إن هم عايشين، مش بعرف أتعامل معهم إن هم مشيوا، وخصوصا كمان اللي علموني يعني لدرجة انه وانا في التمثيل انا طول عمري بشوف ان المخرج ده شيء رهيب جدا، ما اقدرش اقرب من الحتة دي، لحد ما خلصت معهد وبعدين كنت عايزة اسقل التمثيل فدخلت اعمل دبلومة اخراج. استمتعت جدا وما كنتش عارفة ازاي انا مقربة، يعني هو احنا بنقول المخرج رب العمل، فكان بالنسبة لي المخرج ده حاجة كبيرة قوي، بس لما دخلت لقيت انه برضو الاخراج طالما بعمل حاجة انا مؤمنة بيها وعايزاها، انا بالنسبة للاخراج تحديدا لازم اكون مؤمنة باللي انا هقدمه. فاستمتعت برضو جدا. وبعدين لما بشتغل بقى في كل تفصيلة في المسرح حاجة حاجة أمر.
1: بتحبي إيه أكتر، المخرجة ولا الممثلة؟
2: ممثلة.
1: ممثلة المتعة أكتر.
2: الممثلة عموما سواء في المسرح أو قدام الكاميرا يعني، بس برضو المسرح له
1: رونقه. عشقتي أكتر من الكاميرا؟ حبيتي المسرح أكتر من الكاميرا؟ عشان يمكن هقولك حاجة المتخصصين فهموها أكتر، بس هل عشان اللحظة بتحصل مرة واحدة وبتاخدي رد الفعل مرة واحدة؟ طبعا في التصوير اللحظة ممكن تتقسم زوايا بقى تصوير او يعني متعملهاش مرة واحدة.
2: يمكن عشان ده، ويمكن عشان انا عشت في المسرح، يعني انا احب مثلا اتفرج قوي على السينما والتلفزيون والسينما يعني السينما عشق فظيع، لكن يمكن عشان انا عشت في المسرح اكتر. يمكن علشان الاحساس اللحظي اللي هو رد الفعل اللحظي اللي بيحصل وانت واقفة فوق الخشبة. وانت عارفة برضو. فيمكن عشان ده في الحالتين بستمتع، بس متعة المسرح بالنسبة للممثل اعتقد ان هي مختلفة.
1: يمكن لما بدأت تمثلي بقى سواء في في في المعهد او في المسارح المختلفة، حلمتي ان هو او كنت بتحلمي انا هبقى النجومية بقى والفلوس؟ عارفة ساعات دلوقتي يبقى ما هو ده اللي انا حسيت ان انت مش كده، لان في كتير بيمثلوا دلوقتي عشان ابقى مشهورة وعشان اكسب فلوس كتير، مش عشان انا بحب التمثيل بجد او انا بمارس، مجرد ما مارس اللعباية دي انا خلاص مش عايز حاجة تاني.
2: ما بيستمروش. على الاقل ما بيعيشوش، بمعنى انه اكيد الاجيال السابقة كانوا برضو عايزين فلوس وشهرة وكل حاجة، يعني أكيد في الأصل ده اللي حوالين الحكاية، لكن ده مش الحكاية نفسها. يعني النهاردة احنا بنتكلم على فاتن حمامة وسناء جميل وأحمد زكي ومحمود المليجي هذا العظيم، يعني مش عايز أقول سعاد حسني، كل دول أكيد استمتعوا باللي حوالين التمثيل اللي هو الشهرة والفلوس والنجومية لكن هم حبوا التمثيل وتعاملوا معاه بصدق شديد، عشان كده التمثيل اديهم. كل ما بنحب الحكاية كل ما الحكاية بتدينا. أنا بالنسبة لي أنا بروح
1: بتحب الحكاية، بتروحي مع الدور ومع الشخصية اللي بتمثلي بيها.
2: أيوة. يعني ممكن يكون يعني كلنا عارفين مسرح احنا بنصرف عليه، بس
1: طبعا تقوليلي طبعا
2: لكن بنروح
1: طبعا.
2: فهو
1: خدتنا النداها وندهتنا النداها زي ما بيقول،
2: هو النداها فعلا. فاحنا يعني انا بحب التمثيل وبحمد ربنا ان انا بشتغل الشغلانة اللي انا بحبها، فكل ما بحبها كل ما بتديني حاجات كتير جدا جدا يعني.
1: طيب وبعدين دخلنا بقى في مرحلة تانية، مرحلة ان انت اتجوزتي وخلفتي والامومة دخلت بقى مع التمثيل. هل كان في تعارض عشان نستفيد من حضرتك في الموضوع؟ في تعارض صريحة شكرا.
2: طبعا في تعارض، بانه يعني انا كنت بمثل حتى وانا حامل، كنت بمثل مسرح وانا حامل.
1: فعلا.
2: لكن اما جه الشخص اكيد لازم اتفرغ له، والا انا جايبه للدنيا ليه؟
1: طبعا قعدتي معاه فتره شويه كده لما يكبر. طبعا
2: بس كون ان انا بمارس الفن في حياتي اكيد ربيته بشكل مختلف، انا وبابايا فاكيد ربناه بشكل مختلف. بس بالنسبة لي كان يعني ما كانش ما كنتش حاسة
1: بابا برضو فنان وانتي فنانة بس هو عاش معاكم بقى في المسرح وفي يعني عاش معاكم ابنك عمر طبعا عشان عاش معاكم ده عاش معاكم كل ده
2: طبعا طبعا وطلع هو كمان طبعا الشغلانة برضو بس مصور سنة
1: حلو بس هل مثلا كنت بتقولي ايه ساعات امهات كتير حتى لما كنت بتكلمت امبارح مع ضيفتنا نسمة محبوب كانت معانا في مداخلة بنتكلم معاها قلت لها الأمومة بتوازني ازاي بقى وانت عندك اطفال لسه صغيرين وحفلات وسفر بتقدري تعملي ده ازاي طبعا وانا كمان بالظبط الله يكون في عونك بس انت عملتي ده ازاي بقى عشان استفيد منك ونتعلم
2: يعني
1: مثلا ده كمان مثال على فكره الامهات كتير مش شرط كارير التمثيل يعني بيبقى عندهم
2: الامهات اللي بتشتغل عادي وعندها
1: شغل واخد وقتها وعندها اولاد بالزبط. ففكره ان هي ازاي تعمل
2: على الاقل احنا بنعرف نروح ونيجي لكن هم الموظفات مثلا مدرسة مهندسة أي حاجة يعني. يعني أنا وصلت أن أنا مثلا كنت بصور مسلسل وهو بيبي فكان بجيب حد معايا تساعدني وبالكاريكات بقى وفي التصوير وأطلع بص عليه وأرجع وكده يعني وشوية ما اقدرش اشتغل بعض معاه وشوية اخده معايا يعني بنحاول نوائم الامور يعني
1: ده حقيقي وانا ببقى سعيد انا كمان شخصيا ببقى سعيدة في اي مجال والله مش مجال التمثيل بس لما بلاقي ام مثلا نازلة حضرة اجتماع مهم وهنا وفي بلاد بره مثلا
2: تلاقيهم شفناهم في البرلمان شايلاه
1: مثلا
2: شايلاه وهي قاعده
1: ايوه ده حقيقي يعني فكره ان انت تعال اصل السؤال ده بيؤرقني يعني ومش شرط حتى تلاقي الام هي اللي ماسكه تلاقي ساعات الراجل ماسك شغل او حاجه يعني مش شرط برضو
2: تكون الست احيانا كان بيبقى عندي شغل وبابا موجود فهو بابا اللي يقعد معايا وحماتي ماما يعني
1: ده حقيقي بنحاول يا جماعه والله احنا كستات بنحاول نعمل ده مع الأطفال وفي نفس الوقت يعني هي صعبة ومسؤولية الأطفال صعبة بس في نفس الوقت أنا ساعات بحس لو أتحرم من كاريري ولا أتحرم من الشغل اللي أنا اخترته مثلا ولا أتحرم من الأمومة ولا أعمل إيه يعني ساعات الستات بتبقى في حيرة في أي مجال
2: بس هو ربنا بيكرم
1: ستره
2: العظيم يعني بجد أحيانا كده بتتسهل لوحدها من عنده فالحمد لله
1: الحمد لله لسه هنكمل بقى كلامنا وعن أعمال كتير بدأت فيها ومن كلامنا عن المرأة مش عارفه ده خليك تفكري في مهرجان المسرح في المراه ولا ايه انا قلت نخش في كلام عن المراه والحاجات اللي دايما بتحب تعملها المراه بس انت قررتي بقى تعملي حاجات لي علاقه بالمسرح ومهرجان دولي كمان مش مهرجان محلي بيتكلم عن المسرح للمراه ومسرح المراه يعني هنتكلم معاكي بقى بعد شويه بعد كمان الدقيقه الاولى ونرجع نكمل كلامنا معاكي وعن مسيرتك الفنيه كمان لسه مكمله انت قلت لي كلوسه كده شغاله في مسلسل هينزل او صورتي يعني مسلسل مهم او هنتكلم عنه كمان في الساعه الثانيه من لقائنا معاك ان شاء الله الفنانه المخرجه والممثله الاستاذه عبير لطفي معانا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 نسمع غنى ولا جاي وبعدها نكمل مع بعض.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الباكستانية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وخلال لقائه مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد وزير خارجية بالتطور الإيجابي في الموقف الهولندي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة. كما شدد عبد الغاطي على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لإنهاء الأزمة الإيرانية. وفي لقاء آخر مع نظيره الكيني، أكد وزير خارجية على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة لجميع دول حوض النيل، مشيرا إلى أهمية التمسك بروح التوافق لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض أي إجراءات أحادية في هذا الشأن. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت بمكتبة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الوطني الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تناول قضية الهوية وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا مع ممثلي شركة إيرباص هليكوبترز. تناول الاجتماع بحث سبل التعاون في تطوير خدمة الإسعاف الجوية والطوارئ الطبية بالطائرات المروحية. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن وزير المالية يولي اهتماما بتحويل التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية إلى فرص عملية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الضريبية. جاء ذلك خلال مشاركة مصلحة الضرائب في اجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند. ورياضيا، المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمباراتي أنغولا وجنوب السودان بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: ولسه نكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وبفكركم بسؤال مسابقة شي أرتس. شي أرتس فعاليات مهمة جدا جدا وحفلات مهمة جدا جدا هتكون موجودة من 1 لـ 4 أكتوبر. وسؤال مسابقتنا النهاردة عشان نختار اتنين فايزين هتبعتولنا على الاسم اس 199 او هتبعتولنا على الواتساب 010-490-90-4. وسؤالنا النهاردة، هل شي أرتس او هي الفنون يكون فعاليات موسيقية وبس؟ قولوا أو لأ في الإجابة أو في الرسالة هتبعتوها، وتقولوا ليه، أو لو تمام، لو لأ هيبقى لأ ليه. موضوع سهل خالص، وفعاليات هي الفنون فعاليات مميزة جدا جدا جدا اللي هتتعمل إن شاء الله في الفترة من 1 للدورة 6، من 1 لـ 4 أكتوبر، وهو طبعا مهرجان دولي وكنا اتكلمنا عنه امبارح، و هتكون ان شاء الله موجودة في القاهرة وفي اسكندرية كمان، مش في القاهرة وبس. فابعتوا الاجابة حالا على الاسم اس 199 ورقم الواتساب 010-490-90-4. هنختار اتنين فايزين هيكونوا معانا في الحلقة النهاردة، فايزين اتنين، كل واحد فيما ياخد دعوتين لحضور اي فعالية او حفلة من الحفلات اللي هتكون موجودة في مهرجان هي الفنون او شي أرتس. هنروح لفاصل ونرجع على طول نكمل حوارنا مع ضيفتنا المخرج والفنانة عبير لطفي بعد الغنوة اللي جاية على طول. نسمع بقى الغنوة دي، يعني زميلنا كريم سعيد حضرت لنا أغنية لطيفة أوي، الكافوري قربت الشتوية، وهي فعلا قربت الشتوية. نسمعها ونرجع نكمل معاكم رايح ولا جاي.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل معاكم حلقتنا في رايح ولا جاي على راديو 90 90، وفي ضيافتنا المخرجة والممثلة عبير لطفي. اهلا بيكي مرة تانية.
2: اهلا بيكي مرة تالتة.
1: وقلتيلي مرة رابعة، والله ما عدتش. قلتيلي واحنا بنتكلم قبل نتكلم عن مهرجان اديس، عشان دي حاجة مهمة قوي، لما بتقوليلي عن الاستاذ سمير العصفوري قد ايه هو مدرسة، وانت اشتغلتي معاه اتعلمتي منه ايه؟
2: اولا اتعلمت منه
1: طبعا المخرج المسرح الكبير، يعني له كل التحيه طبعا والاحترام.
2: مدرسه احنا يعني بنسمي المدرسه العصفوريزم. انا اتعلمت منه ان انا انبسط باللي انا بعمله جدا، هو بيخرج وحتى اثناء العرض واحنا بنعرض هزر معانا، وممكن يدخل يعدي من كلوس لكلوس، ويعني فتعلمت منه انه الحكايه مش محتاجه توتر بقدر ما محتاجه استمتاع وانبساط. وتعلمت منه كمان انه هو كل الحاجات بيفلسفها بشكل ساخر جدا، هو راجل ساخر جدا، فده شيء لطيف قوي، ويحتضن المواهب الصغيره. انا كنت ايامها صغيره قوي، وكنت بشتغل مع يعني استاذ محمد عوض وناس كتير، يعني كانوا في جمال عبد الناصر، نهد رشدي، فكانوا كلهم يعني، بس محمد عوض يعني
1: طبعا
2: هو كنت بتفرج عليه في ماسبير، ويعني بتفرج على العروض القديمه بتاعته والافلام الابيض والاسود. ف بس هو كان بيعاملني كاني ممثلة كبيرة. وبعدين مثلا انت عايزة تعملي كوميديا، عايزة، هو جاي مع الممثل في اي حاجة، ويسيب الممثل يعمل اللي هو عايزه، وهو بس يهندل ده. يعني تعلمت منه من ممثل يشتغل في رحابة شديدة.
1: اخش معاكي بقى على القرار اللي قررت فيه بقى تبدأي انا هعمل مهرجان دولي للمسرح، او المسرح النسوي، او يعني بيسموه مسرح المرأة. يعني ايه ليه قرار، او فكرت فيه ازاي؟
2: طيب انا بحب المسرح او وجيل اتربى على التجريبي، فكنت وانا صغيره واحنا بنروح في المهرجان التجريبي، والمسرح كلها منوره، وحاله ناس جايين من كل الدنيا، وحوارات هنا، ونقعد في الكافيتريات هنا، ونتفرج هنا، ونشوف حاجات عمرنا ما شفناها قبل كده. المسرح الغربي جالنا لحد عندنا، وأفكار جديدة احنا ما كناش اطلعنا عليها. فالمسرح كان في فترة التجريبي كل مسارح مصر منورة.
1: صحيح. ده بس هوضح للناس، ده مهرجان بتعمل كل سنة، بقاله أكتر من 25 أو تقريبا حاجة
2: دورة 33
1: سنة. حاجة 30 مهرجان. ده مهرجان التجريبي اللي بيتعمل عندنا في مصر، كان فرق المسرح العالمية بتيجي تعرض عروضها عندنا هنا في مصر، وما زال طبعا موجود المهرجان بيتعمل كل سنة، عشان برضو نوضح للناس.
2: هو لسه خلصه؟
1: لسه خلصه من شوية.
2: فهو مهرجان، وكان بالنسبة حتى الوطن العربي تقريبا ده أكبر مهرجان في الوطن العربي.
1: صحيح.
2: فحالة المهرجان دي كانت بتخليني مبسوطة قوي. المسارح منورة، وإحنا في زخم كده،
1: الهواء عرض ده، وتحقق طرق على عرض ده،
2: بالظبط. ونجري من هنا لهنا في ايدنا الجدول، ما كانش في ايدنا الجدول ورقي. ونبص مين هنروح فين، طب مين اللي هيعرض النهارده ويعرض بكره تاني، الحاجات دي. فده بقى في الوجدان. كنت معزومه على مهرجان، او كنت هروح اقدم عرض في مهرجان، بس ما حصلش نصيب بعد كده. يعني في مهرجان مرأة في تونس. فلقيت انه في مهرجانات مرأة في الوطن العربي، مهرجانات مسرح مرأة في الوطن العربي، لكنها مهرجانات اقليمية او محلية.
1: تمام.
2: وبما اني بنت البلد دي وبحب البلد دي، وعارفة ان احنا طول عمرنا سابقين في الفن خطوات، فلقيت انه لما نعمل مهرجان لازم يبقى دولي عشان نسبق. فقررت انه مهرجان مسرح مرأة دولي. وكانت ايامها وزيره الثقافه كانت دكتوره ايناس عبد الدقي.
1: ساعدتك في ده ما الوزيره كمان سيده فيلا بقى ناخد الدفعه.
2: الحقيقه اول حاجه عملتها ان انا رحت لها وقلت لها انا عايزه اعمل كذا كذا كذا. والحقيقه ايامها خلت الموظف المسؤول يقعد معايا ويقول لي الحاجات يعني مش عارفه حاجه انا عايزه اعمل مهرجان بس. وابتديت اكلم ناس رامي عبد الرازق نورة امين
1: نقاد بقى في الفن
2: عشان اعرف نعمل ايه. محمد الروبي وبعدين بقى حد يوديني لحد حد يقول لي حاجه حد يعمل حاجه خطوه بخطوه
1: عشان تعملي المهرجان بقى
2: بالظبط لحد ما وصلت رشا عبد المنعم وبعدين عبير علي وبعدين
1: طبعا. الكاتبه طبعا رشا عبد المنعم والمخرجه طبعا عبير علي حزين
2: مع حفظ اللقب لكل الناس أي. يعني أي. وابتدينا نأسس المهرجان واول سنه طبعا كانت صعبه جدا كمان احنا كنا خلاص هنطلع فجات الكورونا وبعدين ابتدينا بقى سنه ورا سنه
1: ودي الدوره الرابعه اللي هتبدا كمان ايام
2: ابدي الدوره الرابعه.
1: الدوره السنه دي بتحمل اسم العظيمه سناء جميل. العظيمه اشمعنى وليه؟
2: اولا هو المهرجان سنة سنه انه كل دورة بنطلقها
1: على فكرة سميحة أيوب على ما أذكر أيوه صح
2: لأن هي كانت لسه ماشية قبلها كل دورة بنطلقها على حد سيدة عظيمة من سيدات الفن. أول دورة كانت فتحية العسال
1: صحيح.
2: تاني دورة كانت عايدة عبد العزيز. تالت دورة كانت سميحة أيوب. الدورة دي سناء جميل. سناء جميل بالنسبة للمهرجان مش بس تجربة فنية عظيمة تجربة إنسانية كمان عظيمة. بالمناسبة كمان فتحية العسال كده برضو مع حفظ الألقاب لأنه الاتنين عفروا كتير علشان يبقوا في الحتة دي. سناء جميل بنت صعيد بنت ملاوي تربية في مدارس فرنساوي وفي الوقت ده ان واحده تبقى عايزه تمثل ضعار
1: احنا كنا بنتكلم بقى على الصعوبات بتاعتنا لا هي صعوبات بقى
2: تانية
1: ليفل تاني ومستوى اخر
2: بالظبط. فكون ان هي تعافر وتيجي القاهره وتقف ضد كل القيود دي ده جزء اساسي من فلسفه المهرجان او في تماس كبير بينه وبين المهرجان وتيجي وتبقى هذه الممثله العظيمه اللي كلنا بنتعلم منها لحد النهاردة. كل ما بتفرج عليها بتفرج وبقي مفتوح الحقيقة من كتر ما أنا إيه ده حاجة وبدايتها مسرح طبعا أو مش بدايتها بس هي اشتغلت مسرح كتير هي مثلت مسرح أساسا طبعًا. بس كمان في السينما إيه ده في الفيديو إيه ده
1: خف الدم وعسل وكوميديا وتراجيدي وشر وكل
2: حاجة كل ما سابتش حاجة وفي كل مرة انت بتشوفي واحدة تانية ايه ده يعني مين يصدق ان هذه السيدة اللي هي خريجة الفرنساوي تعمل المعلمة فضل مع الداوي هاو كم يعني
1: بفتكر دايما بشوف لقاءات ليها وحوارات قديمة ليها عارفة بيلمسني ايه بساطة هذه السيدة. شو اتكلمت عن عظمتها وفنها بساطتها بقى كسيدة عادية أنثى في بيتها لما بتحكي إنه هو أنا بحب أعمل حاجتي في البيت بنفسي وأروق شقتي وأكوي وأطبخ بإيدي لازم وتقوله لازم ما أحبش فست شبهنا عادي جدا شبه أي أم في بيتنا قصدي إن هي كمان ده حلو أنت اتكلمت عن عظمتها كنجمة كمان
2: هي على بعضها كده موضوع كبير
1: تطبخ بايدك ايه بقى عشان انا خدت الجمله كده قلتيها في النص قلتيها في النص كده بتحب الطبخ يعني طب حلو قوي
2: الطبخ برضو فن وبعدين بتنبسطي قوي وانتي بتقدمي الاكل وحد يقول لك تسلم ايدك حلو
1: يا سلام ده حقيقي بجد والله
2: نفس شيء
1: فدور سنتي طبعا باسم الراحلة العظيمة سناء جميل. السؤال بقى اللي بتكرر كتير انت طبعا اللي هو بيبقى فيه عروض مصريه وفي عروض دوليه، بوضح برضو للناس مهرجان ازيس الدولي للمسرح عشان بس الناس تفهمش ان هي عروض الحضور يجي ستات بس، لا يجي ستات ورجاله عادي جدا عشان بس الناس بيختلط عليها الامر شويه. ممكن تكون الموضوعات شويه فيها بعض الموضوعات النسويه او متعلقه بالنساء شويه. في عروض مصريه وفي عروض من دول اجنبيه كمان. دايما السؤال اللي بيتكرر عليك كل سنه، ليه المهرجان مش تسابقي؟ يعني مش حد بياخد احسن عرض، احسن ممثل، احسن ممثله، عشان الناس تبقى فاهمه اللي احنا بنقوله.
2: لانه حكايه التسابق دي اعتقد انها بتعمل حاله، على قد ما هي بتجذب جدا الفرق انها تبقى عايزه تدخل علشان خاطر يحصل الجوائز وكده، بس بتعمل حاله من التوتر كده، مش احسن حاجه. معرفش بعد كده ممكن نعمل جايزة او ما نعملش. احنا عندنا مثلا عندنا مسابقة
1: تأليف،
2: التأليف صح؟ مسابقة فتحي العسل،
1: فتحي العسل.
2: دي احنا فيها يعني اللي بيفوز بنطبع له النص بتاعه. عندنا في التقديم للعروض، العروض اللي بناخدها بنديلها دعم
1: صحيح،
2: يعني بس الدعم بيبقى متساوي بالنسبة لكل العروض اللي بناخدها. عندنا مثلا السنة دي احنا كنا عملنا،
1: يعني لو في فرق بتيجي من بره مثلا بتدعموهم بقى؟
2: لا الفرق من بره لا. احنا بندعم الفرق المصرية.
1: اوكي. لا يعني مثلا في حد جاي يعرض،
2: اللي حد جاي يعرض ده بياخد يعني بياخد اجر وكده تبع للمراكز الثقافية اللي هم يعني تبع
1: زي ما بيحصل عندنا لما بنسافر بره احنا برضو اهل مهرجان.
2: بالظبط. يعني هم بياخدوا من بلادهم.
1: اوكي.
2: بياخدوا اجر لان هم كمان كلهم بيبقوا محترفين.
1: صحيح. بقى انت بقى بتعملي دعم للعروض المصريه.
2: ده صحيح. في دعم للعروض المصريه، واحنا عندنا السنه دي كمان عملنا حضانه نهاد صليحه، دي كنا عملناها في اول دوره وتوقفت الدورات اللي فاتت، وعملناها السنه دي برعايه حلقات من جوتا. وكان ال اسمه ايه عنوان الحكايه، مع يعني فيلم الحكايه بالاضافه لفلسفه المهرجان الرعايه. فتقدم لنا مشاريع كتير جدا، تقدم لنا حاجة و80 مشروع، احنا كنا عايزين 3 مشاريع بس. بنعمل لهم ورشة وبنطور العروض وبندعمهم، بياخدوا دعم فلوس علشان ينتجوا العروض دي. والعروض هتعرض في المهرجان ان شاء الله، وهي هتبقى قاعدة التطوير برضو بس هتعرض في المهرجان.
1: طب ده شيء عظيم جدا. هنرجع نكمل كلامنا مع المخرجة والممثلة عبير لطفي، بس هنروح نسمع نسمة هوا، نشوف اخبار درجة الحرارة ايه، وبعدها نرجع نكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90.
0: احوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 36% ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 30 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 26، بورسعيد نهارا 30 ليلا 24، وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90 90 FM.
4: يا محروسة بسيف
5: شعرك. افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر، تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: دقيق مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. رايح ولا جاي على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.

رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ولسه معاكم على الهوا على الراديو 90 90، رايح ولا جاي. وفي ضيفتنا المخرجة والفنانة عبير لطفي، وكلامنا عن مهرجان إيديس والدورات اللي جاية. نفسك ايه في اللي جاي؟ نفسك ايه في الدورات اللي جاية واللي جاية؟ نفسك المهرجان يوصل ازاي للناس؟
1: نفسي يعني احنا بعد الدورات اللي فاتت كل دورة بيزيد انتظار الناس لينا وتدويرهم علينا، بس دول الناس المتخصصين اكتر واصحابنا وقرايبنا وزمايلنا لكن انا نفسي انه الشارع يبقى بيسأل عن المهرجان. نفسي انه الناس تبقى عايزة تعرف المهرجان هيجي امتى عشان عايزين يجوا يتفرجوا. نفسي الفنانين عموما يقدموا في المهرجان بشكل
0: صحيح،
1: وهم مش مستنيين حاجة، يعني مجرد بس ان ده مهرجان دولي وهيتفرج عليه ناس من برا وهو هيتفرج على، يعني نفسي ان الحاجات، نفسي نقدر نكبر المشروع اكتر واكتر
0: ان شاء الله.
1: يعني نتمنى ان هو يكبر اكتر واكتر. والناس اللي شغالين في المهرجان الحقيقة ناس قلبهم على المهرجان جدا وبيشتغلوا، يعني
0: وزارة الثقافة كمان معاكي
1: طبعا، يعني وزارة الثقافة مقدمها دعم لوجيستي ودعم مادي الحقيقة فيعني طبعا معانا، وده بعد برضو أول دورتين يعني، فهم من أول دورة بدون دعم لوجيستي الحقيقة وزارة الثقافة بكل أقسامها، يعني البيت الفني، صندوق التنمية، المركز القومي للمسرح، حتى يعني المجلس الأعلى للثقافة، كلهم الحقيقة أنا خايفة أنسى بس
0: ده حقيقي. كمل. طب ودي عايز تشكري كمان الناس والجنود المجهوله وراء المهرجان.
1: طبعا طبعا يعني احنا يعني ممكن يكون استاذه عبير علي واستاذه رشا معروفين بالنسبه للناس، يعني عارف الناس عارفه ان هم
0: الوسط المسرحي
1: لكن ودول الاداره الفنيه للمهرجان، لكن احنا في معانا مصطفى محمد، جورج صدقي، أبانوب، سوري أنا أسفة، إبرام يسري، أبانوب رسم لنا السنة اللي فاتت
0: أهي.
1: وكل دول الحقيقة من محافظة المنيا مش من هنا. الإعلام محمد عبد الرحمن والناس اللي معاه، منى سليمان وشركة
0: في وصلة، وشباب شباب معاكم طول الوقت، شباب وشباب
1: شباب يا باشا.
0: ايوه لا وحلو ان انت دايما طول الوقت يعني بتضمي معاكي الناس الشباب عشان يشتغلوا ويعملوا حاجه مهمه.
1: هو
0: زي
1: في حاجه تانية، الشباب بيعملوا كمان حاجه غير ان هم طاقه ولابد من تواصل كل الاجيال، لكن الشباب بيعملوا ابديت، بيعملوا بيخلونا نتواصل كمان مع الشباب. يعني انا بستهدف جمهور الشباب
0: صحيح.
1: في الورش بنستهدف الشباب اكتر
0: صحيح،
1: فهم بيبقى يعني انا مثلا ابني بيخليني اعرف حاجات كان ممكن ما اعرفهاش. الشباب بيخلونا شغلي مع الشباب في الورش وكده بيجدد لي الطاقة، بيجدد لي التفكير في المسرح وفي التمثيل وفي الإخراج، لأنه هم بيبقى عندهم حاجات يعني زي ما احنا بنديهم هم بيدونا كمان، احنا الاثنين بنتعلم من بعض
0: صحيح. طيب يعني وكان مهم ان احنا في البرنامج كمان يعني نحط سبوت ونلقي الضوء يعني على مهرجان مهم، مهرجان هيفتتح كمان ايام خلاص يوم من يوم 25 سبتمبر لحد 2 اكتوبر، وفعاليات موجوده في مسارح مصر المختلفه. بندعو الناس انها تتفرج كمان على العروض مجانا، كله بيخش مجانا طبعا يتفرج على العروض المسرحيه المختلفه مش بس من مصر ولكن من دول العالم المختلفه. طيب هرجع تاني بقى للحاجه اللي انت بتحبيها، التمثيل حبك الاول. قولي لي بقى، انت قلتي ان انت ان شاء الله قريب هتكوني في مسلسل عنبر الموت مع الاستاذ كريم الشناوي وبطوله النجمه منى شلبي. قلت لي الكواليس كانت حلوه، كنت مستمتعه بيها جدا جدا
1: أوي.
0: جدا
1: استاذ كريم الشناوي مخرج بيخلي الممثل يطلع احسن ما عنده، يعني انا خايفه قوي لانه ما عنديش حجه، لو طلعت وحشة أنا ما عنديش خجة، لأنه مع أنا مع مخرج
0: مريحك في اللوكيشن، مديك كل سبل الراحة والطاقة اللطيفة في التصوير.
1: والزملاء كانوا في منتهى اللطف، أستاذ علي قاسم، أستاذ منى شلبي، أستاذ غفران، الزملاء كانوا في منتهى اللطف، أستاذ رجي الشامي، أستاذ عزت زين. يعني الحياة كانت لطيفة جدا. الكرو بتاع كريم الشناوي كرو محترف ومتفهم، وحالة اللوكيشن حالة تعمل فن بحقه حقيقي.
0: الدور بقى هيبقى مفاجأة كده لطيفة.
1: خليني مفاجأة لطيفة.
0: طب السؤال ده الأخير قبل ما نختم، امتى هتمثلي مع زوجك العزيز؟ انا مش هقول اسمه ولا ما اقولش. طيب
1: قولي. طبعا بالمناسبه، لا علشان هتقولي بالمناسبه، زوجي العزيز من داعمين المهرجان جدا.
0: صحيح.
1: وفي مجلس الامناء، وانا كمان احب
0: الفنان. طب
1: اقول انه مجلس الامناء بتاع المهرجان كلهم اولا شخصيات تقيلة
0: طبعا،
1: وبيدعموا المهرجان جدا، واللي بيقدر يقدم حاجة بيقدمها. صحيح. بيقدمها. صحيح. بشكل منتهى الإخلاص والحب. زوجي العزيز هو فتحي عبد الوهاب.
0: أيوة. فنان كبير طبعا، موجه له كل التحية. بس هتمثلوا انت مع بعض؟ انت وصلتوا زمان مع بعض.
1: ده صحيح، مثلنا وانا اخرجت له. ومثلت في المسرحيه اللي اخرجت اللي هو كان بطلها يعني، بس مثلت مع شهد. بس مثلنا مع بعض عرض مسرحي كان تاليف واخراج محمد شربيني الله يرحمه. كنا دي دراما. وكانت دي من الحاجات اللي كانت لطيفه جدا يعني. وفي المعهد لما كنت بعمل دبلومه كان بيمثل هو في العروض اللي انا بخرجها في الدبلومه.
0: حبيتوا بعض بقى في المعهد؟
1: لا، حبينا بعض عند صبحي.
0: دي حكايه بقى.
1: بس يعني
0: نشوفكم قريب بتمثلوا مع بعض
1: يا رب.
0: يعني نفسي قوي نشوف حضراتكم انتوا الاثنين في عمل فني، سواء على المسرح او في السينما او في الدراما. يعني نتمنى نشوفكم مع بعض على الشاشه.
1: ومثلنا مع بعض في كفر عسكر. طلع مامتو.
0: الله الله الثقه. بس انت تحبي له اعمال ايه صحيح؟
1: بشكل عام بحب أعماله عموما يعني. بس مثلا الحاجات القريبة لقلبي قوي عصافير النيل، فرحان لازم آدم،
0: خد عنه مصطبع. أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي. أنا فاكرة
1: ده صحيح، عصافير النيل.
0: طب وانتي لما بتمثلي وعم قلتي هتعملي المهرجان، أنا برضو عايز أسألك، هو كان الزوج بقى يعني، حتى بقى فتحي عبد الوهاب مش فتحي عبد الوهاب، الزوج في حياتك قد إيه كان بيدعمك، سواء بقى بتمثلي هعمل مهرجان يا جوزي يا حبيبي عايز اعمل مهرجان، قصدي الدعم بيبقى عامل ازاي؟ ومهم كمان ان الراجل بشكل عام بقى يبقى داعم لمراته ازاي في أي كان المجال اللي هي تنتمي له.
1: يعني يكفي ان هو مثلا بيخليني مستريحه وانا بشتغل، ما فيش اي عائق من اي نوع. انا ما قلت له مثلا انا هعمل مهرجان، قال لي ايه ده، دي فكره حلوه قوي. يعني طول الوقت هو اما يجي لي دور ممكن نقعد نتكلم ونتناقش فيه. يعني اما بخرج لو حاجه، حتى يعني لما كنت بخرج في الورشه وكده كان بيجي ويتصور مع الناس ويقعد معاهم ويكلمهم في الفن. يعني واحنا طول الوقت اصلا بنتكلم في
0: الفن في البيت. اكيد
1: زي حالاتي.
0: ايوه. انا زي حالتك فعلا.
1: يعني
0: مهم ان الراجل يبقى داعم لمراته. في اي كان المجال.
1: صحيح. وبالمناسبه المهرجان مسرح المراه، احنا دي من ضمن الحاجات ان احنا مثلا مجلس الامناء فيه رجاله.
0: صحيح.
1: فريق العمل فيه رجاله. العروض فيها رجاله. احنا مش
0: ايوه ما ده اللي قلته من شويه.
1: صحيح. في الدنيا
0: مش يعني. ستات بس
1: بالظبط. احنا مش احنا بنكمل بعض عموما.
0: صحيح يعني. استاذ عبير والله انا بشكرك جدا ان احنا كنا مع بعض في البرنامج النهارده. لا استمتعت جدا بالحوار معاكي، وقد ايه شفت سيده عندها رحله وكفاح وحاجه بتحبها. مهم ان الست تكون عندها حاجه بتحبها بتمارسها بالمناسبه، فيمكن ده كان السبوت النهارده ان احنا نتكلم على ان انت عندك شغف بيحركك بيخليك تعملي. بتحبي البلد حبيتي تعملي فيها مهرجان دولي للمسرح، مهرجان اسمه إيزيس، عن حتى من اسمه عن تاريخنا وإرثنا كمصريين.
1: حتى إيزيس اللي احنا بنكتبها بالإنجليزي بنكتبها إيزيس مش آيزيس.
0: أيوة بالضبط. فأنا بشكرك جدا على اللقاء الممتع ده، أنا استمتعت جدا جدا باللقاء وشكرا للشرف. وحقيقي أتمنى للمهرجان وأتمنى لحضرتك المزيد من النجاح والتفوق والمهرجان يكبر أكتر وأكتر، لأن دي رسالة مهمة جدا. فكرة مهرجان زي ما أنت بتعمليه، في مهرجان حد تاني بيعمله، حتى المهرجانات لما يكون كتير ده يخلي الناس اكتر تعلي في النهايه شان المسرح المصري في المحافل الدوليه حتى كمان. شكرا جدا، نورتينا والله.
1: ميرسي والله، انتم منورين.
0: شكرا جداً. شكرا. قبل ما اختم عايز اقول بس على اسماء الفايزين في سؤالنا النهارده عن شي ارت. وشي ارت طبعا زي ما قلنا مهرجان الفنون او هي الفنون اللي موجود من 1 ل 4 اكتوبر. وكان سؤالنا النهارده بيقول هل المهرجان شي ارت موسيقي بس؟ لكن لا، الاجابه كانت لا، هو موسيقي ومسرح ورقص وفنون بصريه والسينما وورش وماستر كلاس وغيرها من الفنون الموجوده. اللي فاز معانا النهارده ايمن الطيب، الف مبروك يا ايمن. وفي كمان يارا علي برضو هي اللي فازت معانا النهارده واختارت وقالت الاجابه الصحيحه، ان شاء الله مبروك كسبتوا معانا مع شي ارتس كمان زي دعاوي كده لحضور الفعاليات. وان شاء الله سواء استاذ ايمن او استاذه يارا هيتواصلوا معاكم من شي ارتس عشان يقولوا لكم ايه الفعاليات اللي هتكونوا موجودين فيها ان شاء الله. خلصت حلقتنا من رايح ولا جاي، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي كل يوم حد واثنين من الساعه 7 للساعه 9 على الراديو 90 90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد تطلع مصر إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية، مشددا على ضرورة العمل على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال لقائه مع نظيره البريطاني على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ووزير الخارجية ونظيره البريطاني أكدا أيضا أهمية المضي قدما في تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي، كما اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق الوثيق لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي لقاء آخر مع نظيره الباكستاني أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري الباكستاني لفتح المجال أمام زيادة الصادرات والاستثمارات الباكستانية في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال لقائه مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد وزير الخارجية بالتطور الإيجابي في الموقف الهولندي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ خطط السلام في غزة، كما شدد عبد العاطي على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لإنهاء الأزمة الإيرانية. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا مع ممثلي شركة إيرباص هليكوبترز. تناول الاجتماع بحث سبل التعاون في تطوير خدمات الإسعاف الجوية والطوارئ الطبية بالطائرات المروحية. البرلمان العربي أدان اقتحامات المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن وزير المالية يولي اهتماما بتحويل التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية إلى فرص عملية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الضريبية. جاء ذلك خلال مشاركة مصلحة الضرائب في اجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند. ورياضيا، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة والتي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها حالا مع بعض على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسان زي كل يوم اثنين وثلاث، بكون معاكم من الساعة 9 لساعة 11 بالليل، بقول لكم كل الأخبار، كل الحصريات، كل الكواليس اللي عايزين تعرفوها عن الفن والفنانين وأبرز الأعمال الفنية. البداية دايما بتكون مع فقرة نجوم الترند أو الكلام على مين، لكن أكيد مستنيه منكم إثبات الحضور بتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة وأخبار عن مين على واتساب 010-490-90-4. نبدأ حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 بعمرو دياب، وارجع لكم على طول.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة ثانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج ومعاكم غدير حسين. هنبدأ مع بعض أول فقراتنا وهي فقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن النجم الكبير كريم عبد العزيز بعد ما تم الإعلان بشكل رسمي عن طرح الفيلم الجديد بتاعه مطلوب عائليا يوم 7 أكتوبر اللي جاي. البوستر اللي نزل النهاردة للفيلم اقتصر على صورة كريم عبد العزيز من غير ما يكون فيه باقي أبطال الفيلم زي ياسمين صبري ومصطفى خاطر والممثلة السورية سارة بركة. ده أول خبر معنا في نجوم الترند. لكن في ترند كمان وكلام كمان كان النهاردة عن أحمد العوضي اللي لحد النهاردة رافض يأكد معلومة ارتباطه بشكل رسمي من يارا سكري. وهي المعلومة اللي خرجت أثناء الندوة اللي أقيمت ليهم على هامش قمة الإعلام العربي اللي أقيمت في مدينة دبي الأسبوع اللي فات. العوضي قال انه عايش الحب في حياته 3 مرات بس وانه حاليا بيعيش قصة حب قوي. وقال كمان انه هو شايف ان اي قصة حب بيكون لها تاريخ صلاحية وعمر افتراضي. ده كلام العوضي. ولما القصة دي بتنتهي مش بيتبقى منها غير الذكريات الحلوة بس. ده كلامه. عشان كده كان برضو ترند. لسه في اخبار كمان هقول لكم عليها ولكن خليكم متابعين النهارده الحلقه عشان عندي مفاجآت قويه جدا خلالها. نسمع عزيز ما بقى وارجع لكم على طول.
2: قالت شو قلت مش وقته مش عم بتقل يا اموره بس مش وقته انا مش قد الحب ولا قد اتعابه قري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته قالت قالوا وك عم تسمعني

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا في فقرة نجوم الترند. من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة الموسيقار محمد علي سليمان، اللي الحمد لله خرج من المستشفى ده بعد أزمة صحية قوية كان مر بيها الأيام اللي فاتت، اللي عرفناه إن الحمد لله حالته بقت أحسن بشكل كبير، كمان اتحسنت، وإن بنته النجمة الكبيرة أستاذة أنغام بتتابع حالته بشكل يومي، وفي طاقم طبي شبه مقيم معاه في البيت بيشرف على حالته الصحية طول فترة النقاهة، فألف حمد لله على السلامة. ده بالنسبة لنجوم الترند النهاردة. هنروح لستوريز النجوم، ولكن نسمع راغب علامة وأرجع تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90.90 ومعاكم غدير حسين. ونروح لستوريز النجوم. داليا البحيري نزلت على انستجرام صور من حفل تخرج بنت جوزها الفنانة الشابة ملك حسن، وعلقت على الصور وقالت: لقد فعلتيها يا ملك، أنا فخورة بيكي قوي حبيبتي، الدنيا كلها مستنياكي وبتفتح لك دراعتها.

انطلقي وحققي كل اللي نفسك فيه واثبتي نفسك في الدنيا، وانا واثقه من نجاحك. بحبك يا بنتي الصغيره. ده كلام داليا البحيري. نروح بقى للمطرب الشعبي رضا البحراوي، شكر كل اللي هناه بمناسبه عيد ميلاده وكتب على صفحته على فيسبوك: بجد شكرا من قلبي لكل حد افتكرني في عيد ميلادي وبعت لي كلمه حلوه او دعاء او حتى افتكرني في سره. كل رساله وكل تهنئه فرحتني جدا، وحسيت قد ايه النعمه الكبيره اللي انا فيها في وجود ناس بتحبك وبتتمنى لك الخير. ربنا يخليكم ليا ويدين بينا المحبه دايما. ده رضا البحراوي عشان عيد ميلاده. فكل سنة وانت طيب يا رضا، ونسمع له أغنية.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: رباعي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم وعمر فايد ينضمون إلى معسكر منتخب مصر. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة والتي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي. الزمالك يبلغ لاعبه سيف جعفر بالعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى. توتنهام الإنجليزي يرفض عرضين جديدين للتعاقد مع ريتشارلسون مهاجم الفريق. منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 18 سنة يتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه على المغرب بنتيجة 44-12. وأخيرا منتخب مصر لكرة الطائرة رجال يودع بطولة إفريقيا بعد خسارته من نظيره الجزائري بنتيجة 3-2 في ربع نهائي البطولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: بمناسبة الرياضة اللي كان لسه بيقولها لنا زميلي مازن سامي على انستجرام ميزو، بعتت رسالة للنجم العالمي محمد صلاح بعد تألقه في الدوري التركي، ونزل صورة لصلاح أو هي نزلت يعني صورة لصلاح وعلقت عليها وقالت: هو احنا بنحبك ليه قوي كده وبنهتم بيك وبأخبارك، وفجأة بقينا نتابع النادي اللي بتروحه ونهتم بماتشاته وكأننا مشجعين ليه من زمان. عارف ليه؟ عشان انت مدرسة بتعمل تاريخ على التاريخ بتاعك، وقبل كل ده رضا ربنا ووالدك ووالدتك عليك. فخورين بيك يا صلاح، يا أسطورة، يا مدرسة. اكيد طبعا يا بيسو، اكيد. ده خبر تاني من اخبارنا، وهنروح بعد فقرة تانية وهي فقرة خاص وحصري، لكن بفكركم بالواتساب تقدروا تبعتولي عليه رسائلكم على 010-490-90-4. قولولي عايزين تعرفوا اخبار عن مين، وكمان عايزين تسمعوا اغاني مين النهاردة. طبعا صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 تقدروا تدخلوا عليها، هتلاقوا بوست فيه مسابقة عايزاكم تجاوبوا عليها على الفيسبوك، علشان اللي هيكسب اغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة للمطرب أو مطربة اللي بتحبهم. نسمع رحمة محسن ونردو سر وجعنا، وبعد كده هنروح نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذ إسعاد يونس، وأرجع لكم مرة تانية. لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90 ومعاكم غدير حسين ل11 بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: في مذكرات العظيم حبيب قلبي أنا تشارلي تشابلن بيحكي عن موقف جمعه بابوه. بيقولك إيه؟ بيقولك كنت رايح السيرك الأول مرة في حياتي وأبويا واخدني وواقفين في طابور التذاكر. واقف قصادنا أسرة كبيرة من أب وأم وست أبناء، واضح عليهم قوي الفقر من هدومهم القديمة، لكن كمان واضح النظافة الجميلة في هدومهم. الأطفال كان أغلبهم أصغر منه في السن وسعداء جدا إن هم هيشوفوا السيرك الأول مرة، وبيحكوا عن الساحر والمهرجين والحيوانات اللي نفسهم يشوفوهم. وصل أبوهم عند موظف الشباك وسألوا عن سعر التذاكر، وفجأة الراجل ارتبك ونادى مراته قاعد يوشوشها كده. تشارلي تشابلن بيقول إن أبوه الحاج تشابلن يعني راح مطلع ورقة بعشرين وسرسبها من إيده وقعها كده، ووطى جابها وحط إيده على كتف أبو العيال وقال له إلحق يا عم الفلوس دي وقعت منك. شارلي بيقول إنه شاف في عين الراجل رغم سنه الصغير وقتها نظرة لا يمكن ينساها، نظرة تحمل كتير جدا من الشكر والعرفان بالجميل والاحترام من أب لأب. أب عارف كويس قوي يعني إيه إحراج وكسرة نفس قصاد ولاده، وعارف أكتر يعني إيه خيبة أمل عيال صغيرة وضياع بهجتهم. الألطف بقى إنه تشارلي تشابلن وأبوه خدوا بعضيهم ورجعوا البيت ولا دخلوش السيرك يومها، لأن العشرينية دي كانت آخر فلوس مع أبوه. ومع كده تشارلي تشابلن بيقول إن ده أحلى عرض شافه في حياته حتى لو ما دخلهوش. الحدوتة الظريفة دي افتكرتها لما قريت بوست بتاع إنسانة لطيفة انتشر مؤخرا جدا. الإنسانة اللطيفة دي بتحكي عن كرم جدتها الفلاحة البسيطة اللي كانت بتشوف إن حل أي مشكلة أو مصيبة تحيط بأسرتها هو إنها تعمل عدس وبيض مسلوق وتوزعهم على الغلابة، وتقول إن حكمتها كانت بإنها بتدفع البلاء بالغذاء. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

وإنها لما تحب تدي للمحتاج كانت بتدي من أكتر حاجة هي شخصياً بتحبها. القيمة اللي فضلت معها في ايدتها لحد النهاردة، وبقت تدفع البلا بالغدا برضو، بس بتوزع إيه بقى؟ كيك. آه كيك، هي بتحب الكيك وبتعمل كيك وبتوزعه على الناس حرة. على فكرة العطاء متعة. آه والله زي ما بقولكوا كده، العطاء متعة كبيرة جداً محدش ممكن يحسها إلا اللي بيمارسها بجد. والمحروم من متعة العطاء محروم من متعة الحياة نفسها. إنك تدي موهبة، والله موهبة، موهبة بجد، إنك يكون عندك قدرة تدي وتوهب وتمنح وتستمتع بالفعل ده، إنك تكون متأكد وواثق إن اللي بتديه ده بيرجع أضعاف مضاعفة، بمجرد ما الدايرة بتدور بترجع لك وتترد لك بفوايدها وأرباحها وحصدها. ويا سلام لو العطاء والمنح ده يكون مجرد خالص حاجة كده لله في لله، لا ورا منها غرض ولا مصلحة ولا من ولا معايرة ولا تقطيم ولا منظرة ولا صور سيلفي، واخد بالك؟ تبقى كملت يا ابني والله، وتبقى كوشت على الصح كله وعهد الله. علموا ولادكم العطاء وحسسوهم بمتعته، وازرعوا فيهم قيمة المنح، أو عندهم قوي ملكة الإحساس بالناس، بوجع الناس وألام الناس، وإنهم يحسوا ويفهموا إنهم ممكن جدا يبقوا في مكان المحتاج ده النهاردة. مش شرط العطاء على فكرة يكون فلوس ولا أكل ولا أي حاجة عينية، العطاء ممكن يكون كلمة حلوة، موقف جدع، نصيحة في وقتها، طبطبة شد الظهر، كلها صور للعطاء وللمنح. خليكوا قدها وجربوا متعتها. لو حد ما جربهاش وجربها أوعدك متعتها هتخليك تدمنها. والله وده بقى أحلى إدمان في الدنيا، والله العظيم زي ما بقولك كده أحلى إدمان.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 ومعاكم غدير حسين. وصلنا مع بعض لفقرة خاص وحصري. أحمد السقا ومي عمر هيلعبوا دور سواقين في تطبيق من تطبيقات النقل الذكي، وهيجمع ما بينهم بقى عدد كبير من المواقف الكوميدية طول أحداث الفيلم الجديد بتاعهم هيروشيما، اللي بدأوا تصويره بالفعل من أيام واللي متوقع إن شاء الله عرضه في موسم عيد الفطر اللي جاي. الفيلم بيشاركه في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج أحمد نادر جلال. ده بالنسبة لخاص وحصري. النهاردة هنكمل باقي أخبارنا وفقرتنا لما نسمع أحمد سعد.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وصلنا على طول مع بعض لفقرة ما يفوتكش فما يفوتكش. يوم 25 سبتمبر حفل فرقة إيقاعات شرقية بقيادة الفنان سعيد الأرتيست في مسرح سيد درويش في اسكندرية. وما يفوتكش يوم 26 سبتمبر حفل أوركسترا القاهرة سيمفوني في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وما يفوتكش يوم 23 أكتوبر حفل فرقة طبلة الست في مسرح ساقية الصاوي في الزمالك. ده بالنسبة لما يفوتكش. بالنسبة بقى لرسائلكو فعلى 010-490-90-4 الواتساب. أول رسالة: حبيبتي الغالية غدير، حب أمسي عليكي بالتوفيق والنجاح. دي منى من اسكندرية حبيبة قلبي. في كمان أحمد إبراهيم بعد بيسلم علينا وبيقولي: مساء الفل عليكي يا غدير، عايز أسمع حاجة للطيفة. حضرت لك الأغنية الجاية لطيفة. أنا عارفة أن أنت بتحب المود بتاعك، بتحب الحاجات القديمة شوية، فاخترت لك أغنية حلوة ليها يا رب تعجبك. بحب في غرامك للطيفة، وبعدين أرجع لكم تاني. ما تنسوش بعد لطيفة على طول هنروح نسمع الدقيقة الأولى من زميلي مازن سامي، وهرجع لكم تاني لسه معاكم لحد الساعة 11 بالليل. غدير حسين في راديو تريندينج على راديو 90 90 وكل أخبار الفن والفنانين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على أهمية العمل على استمرار الاستفادة من الأطر المؤسسية المنظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل وتشجيع التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، داعيا مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدا أيضا استمرار الحكومة في تنفيذ خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى صعيد تطورات الأوضاع الإقليمية، حذر وزير الخارجية من تداعيات تلك التطورات على الوضع الاقتصادي الدولي، مشددا على ضرورة تسوية الصراعات من خلال الحلول السياسية. كما أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وخلال لقائه في نيويورك مع نظيره البريطاني، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية، مشددا على ضرورة العمل على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي التقى اليوم مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول اللقاء أبرز قضايا التنمية في المنطقة العربية. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن وزير المالية يولي اهتماما بتحويل التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية إلى فرص عملية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الضريبية. جاء ذلك خلال مشاركة مصلحة الضرائب في اجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند. ورياضيا، رباعي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم وعمر فايد ينضمون إلى معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة أنغولا وجنوب السودان بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات، سياسة، اقتصاد،
1: ومؤشرات البورصة،
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وصلنا مع بعض لفقرة أخبار سريعة في راديو تريندينج النهاردة، وهروح لخبر عن محمد ممدوح. محمد ممدوح تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم تامر حسني الجديد اللي لسه مستقروش على اسمه النهائي لحد دلوقتي، وهيكون من تأليف هيثم دبور وإخراج وليد الحلفاوي. أما بعصد إصاخر فهو أحدث المنضمين لأبطال المسلسل رمضان الجديد قاصد طريق مع إياد نصار ومحمود عبد المغني، واللي هيتم تصويره أو تصوير معظم مشاهد بتاعته في الفيوم والعين السخنة. هنروح لخبر كمان أن بعد فترة غياب طويلة رجعت جنات للأغاني السنجل مرة تانية، ونزلت أغنيتها الجديدة امشي وسيبني من كلمات محمود عليم وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم. دي بالنسبة للأخبار السريعة النهاردة، هنكمل أخبارنا وفقراتنا بس بعد ما نسمع أصالة وارجع لكم تاني.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 هواها مصري ومعاكم غدير حسين. خلاص لا صوت يعلو فوق صوت مسلسلات رمضان. كل يوم بنسمع عن أعمال جديدة هتتعمل وفي نفس الوقت بنسمع عن أعمال تانية تأجلت أو اتلغت. إحساسي ومعلوماتي من الأيام اللي جاية هيكون فيها مفاجآت كتير في مسلسلات رمضان والخريطة النهائية هيحصل فيها تغيرات كتير والكلام اللي بيحصل ده مش كده ولا إيه؟ أستاذ عمر معايا أستاذ عمر صحصح الكاتب الصحفي في جريدة اليوم السابع صاحب الانفرادات الكبيرة الحقيقة كان معايا حالا بس الخط قطع فهنروح مع بعض نسمع محمد منير وارجع يدخل معانا على الهوا ويقول لنا التفاصيل كاملة. يلا بينا.

0: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين راديو تريندنج على راديو 90 90، ومعايا ومعاكم أستاذ عمرو صحصح الكاتب الصحفي في جريدة اليوم السابع وصاحب الانفرادات الكبير. مساء الفل الأول، وأهلا بيك معانا على في راديو تريندنج على راديو 90 90.
1: أهلا بيكي وأهلا بكل مستمع برنامجك الجميل وكل متابعي ومستمعي ذات 90 90.
0: ملامح الدراما الرمضانية السنة دي بدأت تظهر كده شوية، ولا حاسس زينا كده ان لسه في مفاجآت كتير هنسمع عنها الايام اللي جاية؟
1: لا هي فعلا يعني اعتقد فعلا زي ما بتقولي هيبقى في مفاجآت الفترة الجاية، وانا بشوف ان الموسم دراما رمضان المقبل 2027 سيكون الاصعب والاشرس فيما يتعلق بالمنافسة، يعني هيشهد صراع كبير جدا فيما يخص الدراما الشعبية. يعني انت لو بصيت المواسم اللي الماضية هتبص تلاقي اللي كان متصدر الشعبي كان أحمد العوضي بثلاث مسلسلات، كان علي كلاي، واللي قبلها فهد البطل، واللي قبلها يعني من ثلاث سنين وراء كان حق عرب.
0: مظبوط.
1: فنجح أحمد العوضي إن يعمل جماهيرية كبيرة جدا، وده أنا بشوفها في الشارع بصراحة، عمل نسب مشاهدة مرتفعة جدا وأصبح هو البطل الشعبي الأول فيما يتعلق بالدراما، وده بالورقة والقلم. السنة دي بقى هيرجع مين اللي كان واخد المكانة دي؟
0: لا أنا عايزة أروح بمناسبة إن جبنا سيرة العوضي وسمعنا الساعات اللي فاتت عن انضمام عدد كبير من النجوم لأبطال المسلسل الجديد بتاعه زي سوسن بدر ورانيا يوسف.
1: سلطان الديب طبعا، أنا بقول لكل نجم السنة دي بيبقى عايز يعني يحقق كل عوامل ضمان النجاح الفترة الجاية أو في الموسم المقبل. يعني هتبص تلاقي كل نجم بيتصارع أنه يبقى معاه مؤلف بيعمل حدوتة حلوة، معاه مخرج بيوظف الحدوتة دي، معاه توليفة مهمة من النجوم أو الفنانين اللي الناس بتحب تتفرج عليهم. فطبعا أما يعني العوضي الفترة اللي فاتت كان حريص جدا مع مخرجه محمد عبد السلام أن ينضم إليه
0: في اختيار يعني النجوم اللي معاه.
1: يعني هتبص تلاقي في سوسن بدري، في رانيا يوسف، كل ممثلات اقوياء جدا طبعا. يعني هتبص تلاقي كل واحده منهم بتعمل بطوله لوحدها، سواء رانيا يوسف سوسن بدري، والاثنين تقال تمثيليا هم تقال جدا. هتبص تلاقي على الجانب الاخر محمد رمضان مثلا بيعمل عشماوي، معاه برضو يعني باسم سمره، معاه مخرج مهم زي بيتر ميمي، ومخرج شاطر جدا بيعرف يعمل حدوته حلوه سواء في السينما او الدراما. هتبص تلاقي في مسلسلات بدأت بقى تظهر زي أحمد داود عامل بطولة اسمها ونس، معاه محمود حمدان، وهو محمود حمدان من الكتاب اللي بقى
0: جامدين
1: يعني مش يعني متشاف كويس في عالم الدراما الشعبية، وده اللي عمل ثلاث مسلسلات اللي أحمد العوضي تولى فيهم مسألة البطولة المطلقة. فهتبص تلاقي فيه ملامح قوية، لكن أنا بقول لك إن هو الموسم هيكون الأشرس والأقوى يعني مقارنة بالمواسم الماضية.
0: بصي يا أستاذ عمرو، أنت عمال تجيب لي في سيرة العوضي، عندي سؤال يعني بما إن عمالين نجيب في سيرته فنسأله بقى. هو طلع أو طلعت بروباجندا كده حصلت الأيام اللي فاتت عن ارتباطه بير السكري. أولاً الخبر ده صح ولا لأ؟
1: أنت يعني أقول لك توقعاتي أنا ورؤيتي أنا الخبر ده مش
0: حقيقي. يعني نقدر نقول ده نوع من أنواع الدعاية للمسلسل.
1: مش فكرة دعاية، لكن فكرة هي يعني ايه العوضي واخدها، بمعنى ايه انتوا حبينا نرتبط خلاص
0: يلا بينا
1: مرتبطين. واخده بالك؟ بس هو على فكرة لو ركزت في كلام العوضي هو ما قالش تصريح يؤكد ارتباطه عاطفيا بيها، هي نفسها ما قالتش كلام مؤكد على ارتباطه بيه، لكن هي بصت لها الناس فرحانة بالحكاية
0: موضوع ترند يلا بينا
1: فبيغذلوا

0: جمهور، وعلى أيوة. فكره ده ذكاء منه وذكاء منها، لكن انا بقول لك قواته ما فيش ارتباط ولا حاجه بين احمد العوضي وبين يارا السكر، انا باكد لك ان ما فيش ارتباط. انا عارف ده، وده من وجهه نظري، من فكره اللي انا شايفه من سنين واللي انا شايفه خلال الشهور اللي فاتت، وما فيش ارتباط، انا باكد لك.
1: طيب نروح بقى لياسمين عبد العزيز كمان، يعني بقى لنا كذا يوم كده بنسمع شويه هتعمل مسلسل، شويه مش هتعمل مسلسل، فرصه بقى ان انت معانا تقول لنا بقى او تحسم لنا الجدل ده.
0: لا، حتى هذه اللحظه لم تتعاقد ياسمين عبد العزيز على اي مسلسل او عمل درامي لرمضان المقبل. حتى هذه اللحظه لم تتعاقد على اي عمل جديد، وانا بقول لك من المتوقع ان هي تغيب، لانه كان عندها فيلم
1: انا حاسه كده
0: مع احمد السقا. فانا بقول لك، وبعدين ياسمين اصلا يعني كان بتعمل مسلسل واحيانا كانت بتغيب، يعني ياسمين لو ركزت، ياسمين في الاساس هي كانت مركزه في السينما، يعني صح. معظم تاريخها واسمها
1: اتعرف
0: من السينما. هي انضمت مؤخرا لعالم منافسات الدراما التلفزيونيه مؤخرا، لكن انا بقول لك اعتقد هي يعني بصي اللي اتعود على فيلم يعمل فيلم ساعة ونص أو ساعتين إلا ربع،
1: مش عامل 30
0: يعني
1: حلقة،
0: مادة تمثيلية ساعة ونص ساعتين إلا ربع، غير واحد حيبقى كل سنة بيعمل 15 ساعة. أنا من يعني بقول لك هي ياسمين مش هتعمل، لأن أعتقد إن هي زي ما تقولي تعبت شوية، يعني عايزة إيه تريح السنة دي يعني من مجهود الدراما، لأن الدراما التلفزيونية مجهودها كبير جدا، يعني بتحتاج مجهود كبير جدا كبير جدا،
1: مظبوط، تركيز
0: التحضير والترشيح الابطال واللود اللي النهارده كل نجم عارف بيبقى فيه ازاي، كل واحد بيبقى عايز هو يبقى الاعلى مشاهده، الاكثر تواجدا، اللي مش عارف ايه، يعني بتبقى المنافسه شرسه، وده في حد ذاته
1: هو كله استاذ عمرو بيبقى نمبر 1 او هو الاعلى مشاهده كله.
0: بس في الاخر عايز اقول لك على حاجه لا يصح للصحيح، بمعنى انه
1: الشارع بيقول ايه،
0: الجمهور اصبح مدرك وعارف مين اللي بيقول اي كلام فيك، وبالتالي عايز اقول لك اما بيجي مثلا فنان لا داعي لذكر اسماء برضه عشان الناس بترجع تزعل منه، اما يجي يقول لك فنان انا الاكثر مشاهده ولا او اكلمك بامان احمد العوضي هو الاكثر مشاهده في رمضان الماضي، اكلمك بامان ماشي،
1: طب ما هو اللي كان بيقول الكلام ده،
0: ايه
1: ما هو اللي كان بيقول انا الاكثر مشاهده،
0: ده حقيقي. لا هقول لك في فنانين تانيين قالوا كده، بس اقول لك على حاجه، ما بيقول كده ابص ليه الجمهور بيضحك عليهم، اقول لك يا عم حد شاف، لا، لان الجمهور اصبح مدرك وفاهم ايه الحقيقه وايه الادعاء، يعني بالفرق بين الحقيقه والادعاء. فانا باكد لك
1: ان ياسمين مش هترجع كمان السنه دي في الدراما دي، ما ان ياسمين مش هتكون معانا في الدراما دي،
0: ياسمين لا ياسمين مش هتتواجد في دراما رمضان 2027. انا باكد لك ده،
1: يعني في رجوع لبعض المسلسلات برضو، يعني زي اللي وشريهين وكامل العدد.
0: نيلي وشيرين الجزء الثاني حتى هذه اللحظه هو مجرد فكره، لن يتم ترشيح الفنانين المشاركين، خاصه ان هو الجزء الاول كان مرتبط بابطال معينين زي محمد سلام واسماء كثيره كانت موجوده. حتى هذه اللحظه كان بينه وبين المنتج احمد السبكي مكالمه هاتفيه طويله، لم يؤكد يعني نفى انضمام اي حد رسميا، سواء غير يا ربي ايمي ودنيا سمير غانم، الاثنين بطلات العمل هم اللي تعاقدوا حتى الان، بس وفريق العمل عنده ورشه كتابه،
1: يعني ممكن نقول ان ممكن يتاخر شويه، ما يبقاش رمضان ده،
0: وربما يتاجل، يعني مثلا عندي غاده عبريز عندها مسلسل اسمه عليا، طبعا هو اتغير اسمه السنه دي، ده كان من السنه اللي فاتت،
1: مظبوط،
0: ده تاليف ايمن سلامه واخراج احمد،
1: اترحل السنه دي،
0: ده كان هينتجه منتج بصراحه، فخد الورق وبعد كده قال لي غاده يعني ريح شويه، وبينهم حصل قضايا وحصل مشاكل كبيره جدا الموسم اللي فات لحد ما ضيع عليها الموسم، وبناء على تدخل نقيب المهن التمثيليه الدكتور اشرف زكي، تدخل هو كان المنتج اسلام المرسي، لان يعني مش هخفى عليكي، ضيع عليها السيزون وضيع على المؤلف ايمن سلامه السيزون، فاضطروا يقدموا شكاوى كتير في نقابه السينمائيين ونقابه المهن التمثيليه.
1: ورسي على ايه؟
0: رسيوا على ان اللي هو يتنازل عن الورق، وخدوا الورق راحوا ادوه للمنتج ممدوح شاهين اللي هو هيقدمه في موسم دراما رمضان المقبل.
1: شايف كمان كامل العدد ممكن يكمل هو كمان؟
0: لا اعتقد لا، لان عايز اقول لك الموسم الاخير من كامل العدد ما نجحش، يعني انا شايف ان المسلسل كامل العدد كفايه عليه كده بصراحه، يعني بس
1: لا هو ليه جمهور عريض من الجينزي اللي بيقول عليهم جينزي،
0: طبعا جدا جدا، لكن الموسم اللي بتاع رمضان اللي فات ما حققش هذا، يعني زي ما تقولي كان في حشو احداث وفي نوع من انواع اللي انا هدور على اي مال وخلاص، فبالتالي انا شايف ان هو لم يحقق نجاح الجزء الأول والثاني ليه. فأعتقد مش هيكون في جزء، أعتقد من وجهة نظري، ولم يحدث يعني كلام فعلي عنه أو تحضيرات فعلية حتى الآن، مجرد كلام
1: كلام بس، لكن ما فيش فعل حصل. طيب في نهاية حوار النهاردة عايز أعرف منك برضو خبر حصري لراديو تريندينج بتوقيع عمرو صحصح.
0: حسني أنا مش عارف يعني أنا يعني فيما يتعلق بالدراما ولا فيما يتعلق بأي خبر فني؟
1: خبر فني.
0: هو حاليا يعني إيه
1: خبر يعني بتوقيعك أنت، خبر حصري
0: خبر حتى بصراحة في حاجات بس مش عايب أتكلم فيها لأن أصحابها بيزعلوا.
1: ينفع يعني كده؟ ينفع كده؟ لا
0: لا يعني بلاش، لأن
1: لا لا أنا مش هتنازل عن أن نعرف منك خبر حصري حالا بتوقيعك.
0: لا لا لا لا فيما تعالت لا فيما لا لو خلينا بقى في حاجات عملية. أنا عندك مي عز الدين بتحضر المسلسل،
1: احنا عارفين الخبر ده، أنا عايزة خبر حصري.
0: لأن السنة اللي فاتت مسلسلها لم ينجح في تسويق
1: أستاذ عمرو. مش هتقول مني، أنا عايزة خبر حصري لراديو تريندينج بتوقيعك.
0: ما نديتك حاجة حسرة، هو قلت لك أحمد العوضي ورا السكري مش مرتبطين
1: عاطفيا. لا ده سؤال سألته، ده مش خبر، أنت هتقول لي خبر. تفضل.
0: هو والله بجد يعني هو ما فيش حاجة نقدر نقول اللي هي يعني لا اعتبها عشان خاطر يعني خليها في حلقة
1: احنا على الهواء والناس مستنيين يسمعوا.
0: والله هو عايز اقول لك ان في تحضيرات وكلام، المنتج تامر مرسي بيحاول يجمع احمد السقا وعمرو سعد في فيلم جديد، وان في ورشه كتابه بتحاول تكتب هذا الفيلم، لكن حتى الان لم يتم اتخاذ قرار نهائي. لكن هو المنتج تامر مرسي نفسه يجمع احمد السقا وعمرو سعد في فيلم جديد، يعني خاصة ان عمرو سعد يمكن نقول هو ابتعد يعني اول سنة بعد سنوات طويلة ابتعد شوية عن المنتج صادق الصباح، لان كان عارفين اللي عمرو سعد كان طول الوقت مع صادق الصباح، ولما صادق الصباح استعان بمحمد رمضان فبالتالي يعني ايه يانا يا هو.
1: انا بشكرك جدا جدا، نورتنا وشكرا للمعلومات القيمة وشكرا لوجودك معنا، واكيد مش هيكون اخر مداخلة مع بعض.
0: بشكرك جدا، ويعني دايما متألقة ودايما بتقدمي مادة إذاعية محترمة، وبالتوفيق ليكي دايما، بشكرك جدا.
1: شكرا لك. لسه مكملين مع بعض طبعا راديو تريندينج على الراديو 90-90. نروح للفاصل ده وارجع لكم تاني، يلا بينا. يلا
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 23، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة ليلا 17 كيلومتر في ساعة، نسبة الرطوبة نهارا 36% ليلا 55%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 30 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 26، بورسعيد نهارا 30 ليلا 24، وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ومعاكم غدير حسين. وهنروح بقى لكلام مهم. في فنانين عندهم قدرة مميزة ان هما يتلونوا كده، يكسروا القوالب الجاهزة للأدوار، يخرجوا من التصنيفات سواء الشريرة الطيبة الرومانسية الكوميدية، ويثبتوا ان الموهبة الحقيقية ملهاش حدود. ضيفتنا النهاردة من الفنانات اللي تقدروا تشوفوا معاها كل الألوان دي. عايز تعيش معاها الرومانسية؟ هتلاقيها في مراحل الحب السبعة. عايز تضحك من قلبك؟ هتلاقيها في بطن البقرة. عايز تشوف دراما زوجية وتفاصيل من قلب البيت المصري الأصيل؟ هتلاقيها. حتى لو عايز تشوف الشر في أقصى صوره؟ هتلاقيها في العهد. والاسبوع ده كمان رجعت لنا بعمل جديد، مسلسل 50 50 اللي بدأ عرضه وعامل صدى كبير جدا في الشارع وعلى السوشيال ميديا. اكيد عرفتوا معايا مين معايا ومعاكو النهاردة الفنانة اللي بتوحشنا دايما، كندا علوش. الف مبروك يا كندا، وحشتينا جدا.
2: سعيدة ان انا النهاردة في مداخلة معاكي، وشكرا على الكلام الجميل اللي بدأت بيه.
1: لا لا، ده اقل واجب. بصي يعني انت ما شاء الله جميله ورقيقه، واللي هو ازاي تطلعي شريره، ازاي تطلعي مثلا في حاره شعبيه بتتلوني تلون. يعني فعلا واحد بيبقى في الاول قلقان وهو داخل يتفرج على العمل من يعني التيزرز اللي بتنزل، بس بنلاقي ان انت اقنعتينا ما شاء الله
2: حبيبتي. والله بصي، هو ده المفروض ان هو ده جوهر مهنتنا. يعني انا بالنسبه لي المهنه بشوفها مش ان هي مجرد ان انا ابقى موجوده او ظهور او حضور او ان انا ابقى متواجده طول الوقت، على قد ما هي ان انا اجرب انماط جديده وانواع جديده وادوار جديده. فبتلاقي حقيقي انا بالنسبه لي اللي بيشغلني اكتر من مجرد تواجدي طول الوقت على الشاشه، زي ما انت ذكرتي من شويه انا ساعات ممكن اغيب وارجع. فأكتر من مجرد التواجد، أنا شخصيا اللي بيشغلني أنه يبقى فيه تنوع، يبقى فيه اختلاف.
1: صح.
2: يبقى أنا لو جربت نوع معين، حتى لو فيها مخاطرة، حتى لو أنا خرجت برا الستيف زون بتاعي أو النمط اللي ممكن أكون حطيت فيه الفترة، أن أنا أجرب أنواع تانية. والتنوع ده ساعات بيبقى فيه زي ما قلتلك مخاطرة، بس أظن المخاطرة دي الواحد بيحاول يتغلب عليها من خلال الاجتهاد، الشغل الكتير، التحضير الكتير، المذاكرة، التناغم اللي ما بين أفراد العمل. يعني أتمنى أن يكون ده تحقق في مسلسلنا الجديد 50 50.
1: لا لا، اتحقق طبعا. وبعدين وجودك يعني في برضو شوية لقطات اللي هو مع حاتم صلاح، كنت يمكن كنتوا مع بعض في إخواتي برضو، وليه ظهور خاص معاكي في المسلسل دلوقتي. إفيهات مش طبيعية، الواحد لو ورب كده بيلاقي إفيه جديد.
2: بالظبط. بصي، احنا المسلسل ده انا كنت محظوظة يعني باكتر من حاجة. الحاجة الاولى اللي كنت انا بعتبر ان انا محظوظة بيها ان انا بشتغل مع مجموعة من الشباب انا بحبهم جدا جدا جدا، وهم يعني الدم بتاع الدراما الجديد، فهم قصدي؟
1: صح.
2: فسواء حمزة دياب اللي عامل دور ابني، ياسمين العبد النجمة المنورة حبيبة قلبي رغم صغر سنها الا ان هي حبيبتي، عملت بصمات في اكتر من نوع واكتر من عمل. معتز هشام اللي معانا بدور امريكاني ودمه حبيبي، يعني دمه خفيف جدا والناس حباه جدا. حازم ايهاب. فسعيدة ان انا شغالة مع الشباب دول اللي هم وشوش فريش. الناس مبسوطة تتفرج عليهم، مش وشوش مش مألوفة لسه قوي انها تكون موجودة كلها مع بعض في عمل واحد. واظن برضو ان انا محظوظة ان انا في كان معانا مجموعة من الضيوف زي احمد النجم الكبير احمد فهمي اللي كان معانا في طبعا الحلقة الاولى، والنجم حاتم صلاح اللي معانا اللي جي معانا في الحلقة الثالثة. بسيكونس كده الناس تفاعلت معاه الصراحة بشكل كبير جدا جدا جدا. حاتم صلاح بالنسبة لي يعني جماعتنا قبل كده تجربة اخواتي، وعملنا ثنائية الناس حبتها جدا.
1: دي حقيقة.
2: هو كوميديان
1: درجة اولى،
2: هو ممثل تقيل، يعني هو سواء كممثل فهو ممثل تقيل جدا، وسواء كوميديان فهو استثنائي.
1: اول ثلاث حلقات ضحكونا، وانتوا ضحكتونا جامد فيها بصراحه. الضحك ده مكمل للنهايه ولا كنتوا بتجروا رجلينا بس في الاول؟
2: لا لا خالص. بصي انا بالنسبه لي جنرة المسلسل ده عجباني علشان هو كوميدي بس في نفس الوقت هو كوميدي بيعالج موضوع اجتماعي ومشكلة اجتماعية. المشكلة الاجتماعية دي اللي موجودة واللي ممكن بتلامس أسر كتيرة في الشارع العربي مش بس المصري يعني. بدل ما نختار بدل ما يكون الخيار أنها يتم معالجتها بشكل قاسي أو مؤلم أو درامي جدا
1: كوميديا سوداء اختاروا
2: الصناع أنها تكون هي مش كوميديا سوداء قوي برضو الصراحة أنها تكون بشكل لايت. يعني أوكي إحنا هنسلط الضوء على المشكلة بس بشكل بخف الدم بنلفت النظر ففي نفس الوقت إن شاء الله أتمنى أن إحنا نكون بنضحك الناس بس بنسلط الضوء على مشكلة حقيقي متواجدة كتير اليومين دول يعني.
1: بس شفتك في أخواتي يعني يمكن كان العمل اللي قبله كان أخواتي كان برضو كوميدي ما لقيتيش من المقارنة بين وبرضو تقريبا واحدة كانت الظروف بتاعتها اتغيرت فاضطرت تلجأ ان هي تروح لحارة شعبية فهنا برضو في نفس السويتش ما لقيتيش ان يبقى في مقارنة
2: هو ما كانش كده الموضوع في اخواتي لا هو الموضوع هو كانت اوريدي هي البنت جاية من منطقة شعبية
1: لا بس كانت بقت هاي كلاس وكده ونزلت تاني
2: لا ده انت متلخبطه ما بين ده وما بين دلع بنات
1: دلع بنات معلش اتنين دخلوا ما هو نفس السويتش ده حصل عملتيه قبل كده ما حسيتيش ان ممكن يتقارن
2: لا هي هنا ما بقتش شعبيه يعني هنا ما راحتش الحاره شعبيه ولا بقت شعبيه الحقيقه ان الموضوع هنا قصدي الموضوعين مختلفين لا ما قلقتش من المقارنه سواء ده لعبنات وده فهم نوعين مختلفين سواء اخواتي وده فهم نوعين مختلفين اخواتي اكتر مسلسل غريب يعني هو كوميدي بس في غرابه
1: أيوة.
2: في شويه فانتازيا في شويه مخيله كده يعني مجنونه في لحظات نوع الكوميديا فيه خاصه وهتلاقيه ان هو في ناس تذوقت الكوميديا دي وفي ناس استغربتها
1: ما فهمتهاش في الاول على فكره لما اتفرجوا تاني عجبهم يعني في ناس اتفرجوا بدل مره اتنين
2: حقيقي هنا نوع تاني وانا ده بالنسبه لي ليه لا يعني ما نجرب انواع ونلعب وده اظن هو ده شغلنا ان احنا نجرب ونمتع الناس ونجرب بطريقه معينه وبطريقه تانية فسعيده جدا جدا الصراحه ان انا من ثلاث حلقات الاولى حقيقي لقيت رد فعل في 50-50 ما كنتش متخيله اللي اسعدني ان لقيت يعني في لقيت فئات عمريه مختلفه بتتفاعل مع المسلسل لقيت
1: أيوة.
2: شباب صغيرين لقيت في عيال صغيرين
1: جنزي كمان ايوه
2: فانا فجاه الاقي امهات بتبعت لي فويس نوتس من عيالهم ان عيالنا اتفرجوا وعجبهم عيال صغيره فانبسطت جدا لما بصي كمان حقيقي لما الواحد بيشتغل ويلاقي ان هو لمس الاطفال دي حاجه بالنسبه لي
1: دي صعبه يعني جدا
2: وصعبه جدا وبتعني لي يعني فسعدت بجد ان لقيت ان في اطفال بتتفرج في امهات حسوا نفسهم ان هم شبه شخصيه الام دي هي في لحظات ممكن تكون متسلطه في لحظات ممكن تكون متحكمه
1: كلنا كده
2: من حبها لابنها ممكن في لحظه تبقى يعني تخنقه سنه فانبسطت ان لقيت انه لقيت في ناس بتقول لي احنا مبسوطين انه اتكلمتوا عن الدليفري ومشاكل الدليفري والشباب اللي بيشتغلوا فالتفاعل ده الحقيقه يعني لقيته من بدري من الحلقات الاولى لقيت تفاعل كبير جدا سواء على السوشيال ميديا سواء في الشارع سواء الناس اللي بعتت لي ده الصراحه كنت سعيده قوي بيه علشان لسه احنا في الحلقات الاولى فاتمنى ان التفاعل ده يستمر ويكبر في الحلقات اللي جايه
1: انا شايفه كمان ان عمرو يوسف ما شاء الله شغال ماركتنج يعني قوي جدا للمسلسل على السوشيال ميديا
2: الحمد لله
1: ربنا يخليكم لبعض بس بيني وبينك كده هو رايه ايه في المسلسل
2: هو انبسط من الحلقات الثلاثه الاولى اللي شافها يعني زي الناس اتبسط حس ان الايقاع مشدود حس ان الستوري
1: متماسكه يعني حلوه
2: متماسكه حاسه ان احنا مش بس بنعمل كوميديا افيهات وكده في موضوع
1: في رساله
2: فاتمنى ان ده برضو يكون وصل لباقي الناس يعني
1: هنشوف كندا في رمضان اللي جاي ولا لا
2: والله لسه مش عارفه يعني لسه في حاجات بقراها وحاجات بشوفها فلسه الصراحه يعني ما حكمتش امري
1: تقريبا كده بنسبه كام في الميه
2: لا مش عارفه والله يعني لو عارفه كنت هقول
1: لسه ما قريتيش اصلا ولا قريتي ولسه بتفكري
2: لا لسه بفكر لسه ما فيش حاجه ما حسمتش يعني لسه ما خدتش القرار
1: تمام يعني ان شاء الله تبقي موجوده في بيوتنا في رمضان ده
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، أنا سعيدة والله كنت بالمداخلة دي، وأشكركم بجد والله على الاهتمام، وثانكيو لكلامك الحلو، وإن شاء الله كده لما تتابعوا برضو الحلقات قدام نرجع نعمل كمان مداخلة تانية وأجيلكم حتى إن شاء الله في انترفيو.
1: نورتينا، مبروك مرة تانية، نجاح كبير للمسلسل.
2: أشكرك أشكرك،
1: شكرا
2: جدا.
1: باي باي. بكده كمان عرفنا 50-50 بيحصل فيه ايه، وهنكمل مع بعض باقي اخبارنا عن الفن والفنانين، ونروح للقصة وما فيها بعد ما نسمع الاغنية دي.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج. وصلنا للقصة وما فيها. بعد اعتذار محمد فراج عن المشاركة في بطولة مسلسل ما يعز الدين الجديد فرق شاسع، عرفنا ان المخرج اسلام خيري استقار على ميشيل ميلات عشان يلعب نفس الدور اللي كان هيقدمه فراج في المسلسل. دي كانت فقرة القصة وما فيها. نكمل ونروح لفقرة آخر خبر، بس ما تنسوش تبعتولي وتقولولي بتسمعوني مين، عايزين تسمعوا غني مين على 010-490-904 واتساب، أو ما تنسوش كمان مسابقتنا على صفحتنا على فيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. في مسابقة كده عايزاكوا تجاوبوا عليها، اللي هيجاوب يكتب اسم مطرب أو مطربة بيحبهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. فأنا شايفة ناس كتير مجاوبين الحقيقة بس مش كاتبين اسم مطرب ومطرب، فانا هكسفكم ايه؟ طيب ماشي، نروح نسمع مصطفى قمر وارجع لكم تاني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: رجعت لكم مرة ثانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج معاكم غدير حسين ل 11 بالليل. ووصلنا لآخر خبر أو فقرة يعني آخر خبر. دياب الحمد لله حالته الصحية تحسنت بعد الإصابة اللي كانت تعرض لها في ركبته, ده بعد ما كان وقع من على الموتوسيكل وهو بيصور دوره في المسلسل الجديد محمود الطيار اللي بيلعب فيه دور أو شخصية عامل ديليفري. ده خبر من فقرة آخر خبر. هنكمل أو مش هلحق أكمل الحقيقة بقية الأخبار بكده, بقى أسيبكم وأقول لكم نتقابل بكرة إن شاء الله على خير من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين, يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم النهاردة. بتشرف بكم كل يوم 2 و3 زي ما قلت لكم من 9 ل 11. نسمع تامر عاشور وبعدين هنسمع الدقيقة الأولى من مازن سامي وبعد كده هنروح لآخر اليوم من 11 ل 12. خليكم دايما متابعين راديو 90 90 وأقول لكم دلوقتي سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي المستشار النمساوي على هامش حضوره اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي يشارك في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي في نيويورك. وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. الوزير بدر عبد العاطي يشدد على ضرورة تسوية الصراعات الإقليمية عبر الحلول السياسية. وزير الخارجية ونظيره البريطاني يؤكدان على أهمية المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تتفقان على تكثيف التعاون لمواجهة التحديات التنموية. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف مؤتمرا حول الوساطة في منازعات الاستثمار. وأخيرا منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 18 سنة يتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزها على المغرب بنتيجة 44 مقابل 12.

0: عليها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90.
1: مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع راديو 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض تفاصيل الأخبار ومستجدات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وبتشرف بوجودي وتقديمها مع حضراتكم. بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات والتفاصيل، يمكن بنتكلم عن الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وكمان بنروح لملفاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وده بيتضح في ملفنا السياسي المصري واللي بنستمع فيه لتحليل سياسي عن تحركاتنا المصرية في نيويورك، وده على هامش اجتماعات الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كمان في ملف مصري تنويري بنتابع في مؤتمر الهيئة الوطنية ومؤتمر الهوية الوطنية المصرية برؤية متجددة في مكتبة الإسكندرية. كمان بنروح نعرف الآراء في ملف وطن واحد، وختام حصاد زيارة البابا تودروس الثاني راوية لمحافظتي المنيا وبني سويف. كمان بنعرف تفاصيل عن السماح لطلاب الثانوية العامة بالتقدم للالتحاق بالمعاهد العليا الخاصة، وزيارة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس المنيا، ده بجانب أجوانا في بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الإسكندرية، وردود الأفعال المصرية والعربية على خبر انتهاك حرمة المسجد الأقصى، وتفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كل هذه الملفات هتكون بين إيدين حضراتكم على هوا راديو 90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هو راديو 90-90، وبنتكلم عن خلينا نقول ملف القضايا العربية والإقليمية، وإزاي مصر بتحمل هذه القضايا لساحة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ده كان من خلال تكليف رئاسي، واللي فيه دكتور مصطفى مدبولي ترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بجانب المشاورات الدبلوماسية في نيويورك، واللي بتؤكد على الثوابت المصرية وخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية. ده بجانب طبعا الحفاظ على وحدة السودان وليبيا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ مازن، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: أهلا بسيادتك. يعني في البداية واحنا بنتكلم عن هذه التحركات المصرية وعلى هامش اجتماعات الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إزاي حضرتك بتشهد وبترى هذا التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، طبعا في إطار دور مصر في الإقليم؟
2: هو طبعا يعني المشاركة المصرية طبعا بتبقى كل سنة مشاركة مهمة جدا، لأن مصر بتطرح وجهة نظرها وبتطرح الحلول كل الأزمات وكل المشاكل اللي في منطقة الشرق الأوسط. المعروف طبعا أن مصر دلوقتي هي القوة الفاعلة في المنطقة، هي اللي بتسعى إلى تهدئة كل الأزمات اللي بتحصل، وخاصة في الوقت الحالي، لأن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة شديدة الخطورة، شديدة الالتهاب، صراعات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف دول الخليج العربي، ووجود الحوثيين والممرات المائية فيها أزمة دلوقتي، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، الحرب في السودان، الصومال بها مشاكل، وأيضا ليبيا. لكن مصر عندها حلول لكل أزمات هذه المنطقة، ومصر دايما بتعملها وبتعلنها وبتؤكد دائما أن الهدف الأول والأخير هو حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يتم الوصول إلى تفاوض بين المتصارعين في كل هذه البلدان. طبعا من خلال طبعا الوساطة المصرية والرؤية المصرية، اللي هو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى اتفاق ينهي هذا الصراع وينهي الأزمة اللي أثرت بشكل كبير على مصادر الطاقة وسببت التضخم في كل دول العالم، وأيضا أنه يبقى في حرية الملاحة في مضيق هرمز، وحرية الملاحة أيضا في مضيق باب المندب، ما يبقاش في أزمات، وأن أمن البحر الأحمر لاجب أن يكون للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وأيضا بالنسبة الوضع في فلسطين طبعا التثبيت لوقف إطلاق النار وعدم التمادي إسرائيل في العمليات العسكرية اللي بتنفذها، لأن إسرائيل طبعا استغلت انشغال العالم كله بالحرب الإيرانية الأمريكية، وبدأت في تنفيذ عمليات عسكرية أيضا في قطاع غزة، وعمليات عسكرية أكثر تصعيدا في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ولا زالت إسرائيل بتتحدث عن تهجير أهالي قطاع غزة وتهجير أهالي الضفة الغربية. طبعا مصر بترفض هذا الأمر تماما، والرئيس وضع له خط أحمر. أيضا بالنسبة لليبيا والوضع في ليبيا والوصول إلى انتخابات لإنهاء الخلاف في الداخل الليبي، وأيضا بالنسبة للصومال، مصر ليها رؤية واضحة جدا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الرؤية بتحترم بالتأكيد من كل دول العالم ومن كل قادة العالم، لأن الرؤية المصرية هي الرؤية الأصح اللي بتسعى إلى يعني تهدئة المنطقة بشكل كبير. يعني مصر مشاركة، مصر بتحمل هموم منطقة الشرق الأوسط وتضع لها الحلول أيضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: بالفعل، وهذا ما نراه بالتحديد في كل المواقف المصرية، ليس فقط في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن في كل المحافل والتي يؤكد فيها السيد الرئيس على عبد الفتاح السيسي على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وحل أزمة غزة. كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم، وفي أول تقرير معانا بنتكلم عن إدانة اقتحام مسؤول إسرائيلي ومستوطنين للمسجد الأقصى، وده كان من جانب مصر. مصر أدانت في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية من قوات الشرطة الإسرائيلية. استنكرت مصر بالطبع ما يمثله هذا لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. كمان شددت مصر على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني والقائم في المسجد الأقصى المبارك واحترام الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفي نفس الاتجاه أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وأكدت في هذا الشأن رفضها المساس بحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وشددت على احترام الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكدت كمان الأمانة العامة للجامعة العربية رفضها لإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين ومنع رفع الأذان، وأكدت رفض أي إجراءات بتمس حرية العبادة أو بتستهدف تغيير واقع المقدسات.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، وبنروح لملفنا التاني واللي بنتكلم فيه عن مناقشات ثرية في مكتبة الإسكندرية وفي مؤتمر الهوية الوطنية. بنتكلم عن الجذور الراسخة والرؤية المتجددة والحضور الكبير في جلسة المؤتمر الافتتاحية والعديد من الموضوعات اللي هكشفها لنا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم النصاص. أستاذ أكرم أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء النور يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن الرسالة في هذا التوقيت من إقامة هذا المؤتمر، بنتكلم عن انطلاق تحت عنوان جذور راسخة ورؤية متجددة. كيف يتسق هذا العنوان مع التحديات التي نشهدها في العصر الحالي والتي تسلط الضوء عليها مكتبة الإسكندرية؟
2: يعني طبعا هو جيد جدا من مكتبة الإسكندرية أنها تبدأ يعني هذا النوع من المؤتمرات الكبيرة اللي بتجمع عدد كبير من المثقفين المصريين، فكرة مناقشة الهوية فكرة جيدة، لأنه في يعني أسئلة كثيرة مطروحة بمناسبة التحولات الجارية في العالم، تحولات التكنولوجيا، تحولات الذكاء الاصطناعي، تحولات حتى خلافات حول التاريخ. و طبعا مصر بلد ذات هوية راسخة يعني.

0: مصر معدة كبيرة كانت بتخدم كل الثقافات المختلفة. وطبعا أسئلة المطروحة النهاردة، هل مصر عربية ولا أفريقية ولا إسلامية ولا بحر متوسطية وبتتصل بأوروبا؟ وإحنا عارفين إنه بمناسبة هذا الأمر يعني ربما مكتبة اسكندرية نفسها كانت أحد المكتبة القديمة يعني اللي تم إحيائها في المكتبة الحديثة، أعتقد إنه كانت جزء من تبادل الثقافات، إزاي نقلت الحضارة جزء من الحضارة المصرية القديمة إلى أوروبا من خلال الأفكار ومن خلال مكتبة اسكندرية وأفلاطون والفلاسفة اليونان يعني. فطبعا دي أسئلة النهاردة مطروحة، والأمل كمان إنه تستمر مثل هذه الندوات بإنها تجمع تطرح الأسئلة النهاردة المطروحة، وإن كان يعني مؤتمر فيه تفاصيل كثيرة وفي عناوين وأسئلة مطروحة ومحاولة الإجابة على الأسئلة، لكن ربما الأمر يحتاج إلى تفصيل أكتر على مدى السنوات القادمة لو فيه نية يعني إنه تتسع المناقشات بشكل أو بآخر ويتم طرح الأفكار فيما يخص التعليم، فيما يخص العلاج، فيما يخص الأفكار المطروحة، التنوع السياسي والثقافي في مصر، أفريقية مصر، عربيتها، بحر متوسطية. كمان طبعا في تنوع كبير جدا في الأفكار المطروحة بشكل أو بآخر، ودي كلها أمور الحقيقة يفترض إنها تكون محل المناقشات، بجانب طبعا الجزء الخاص بالأسئلة المطروحة النهاردة على مواقع التواصل غيره، كل دي النهاردة بتطرح في تاريخ مصر. أحيانا في ناس تحاول تزيف الأمور، في أفكار سطحية بتظهر، أهمية إنه يبقى عندنا محتوى مصري جيد وقوي على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا، وكمان نوسع الأسئلة بالشكل اللي يخلينا قادرين على التناغم ومناقشة كل من نواجهه من أسئلة في هذا العصر المعقد جدا المليء بالتحولات والصراعات والمناقشات وغيره يعني.
1: بالفعل، وده اللي بنشهده من أحداث كبيرة في الأقليم ومحور تركيز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يمكن أيضا من ضمن الأسباب الذي جعل هذه النسخة برعاية رئاسية. كل الشكر لضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا يا فندم.
0: شكرا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90 ومستمرين في كل ملفتنا. بنروح بعد هذا الملف للكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف والمسؤولة أيضا عن ملف الكنيسة في راديو 90-90. هنتكلم عن جولة قداسة البابا تودروس الثاني، جولته الرعوية في الصعيد، هنتكلم عن زيارته لمحافظتي المنيا وبني سويف وتتشينه لثلاث كنائس وزيارة إبراشيتين ودرين. كل ده هنعرفه مع حضراتكم بعد الفاصل على هو الراديو 90-90، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنجد ترحبنا بحضراتكم وبنروح زي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل لجولة قداسة البابا تودروس الثاني مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائبة رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء أهلا بيكي.
2: مازن زيك؟
1: الحمد لله. يعني في البداية كده كنا حابين نعرف منك حصاد زيارة البابا تودروس الثاني للمنيا وبني سويف.
2: على مدار 7 أيام يا مازن الحقيقة كان البابا جولة كبيرة جدا في محافظتين هما من أهم محافظات الصعيد المنيا وبني سويف. الحقيقة أنه يعني نقدر نقول أنه زار مجموعة كبيرة جدا في المنيا بزار بوشية ملاوي أناصنا والأشمونيين. والحقيقة أنه هو كان لي طبعا يعني نشاط كبير جدا وكمان بروشيت بابا والفاشن وصمصة في بني سويف واللي اختتمها كان النهاردة الصبح. كان في استقبال رائع جدا استقبال شعبي الحقيقة كبير في عزبة جعفر لدرجة انه يعني قداسة البابا يعني استغرق 45 دقيقة على ربع في حاجات صغيرة جدا علشان يسلم على كل الناس اللي هناك. فتقدر تقول فعلا يا مثل انه عنوان الزيارة دي هي المحبة لا تسقط أبدا. وحقيقي هي الآية دي أو المقولة دي هي مقولة غالية جدا على قلب البابا ودايما بيستخدمها المحبة لا تسقط أبدا وده المعنى الحاضر في كل تفاصيل الزيارة. الحقيقة النهاردة كان بقى في ختام الزيارة ودعوا محافظ بني سويف من عزبة جعفر وكان دي المرحلة الختامية في أو آخر محطات الجولة بتاعته. تقدر تقول أنه على مدار 7 أيام يعني الحياة دشن عدد من الكنائس وحط حجر أساس لكنائس ومباني خدمية كتيرة جدا في الجولة دي. طبعا المباني الخدمية بتخدم كل أهالي الصعيد دون أي تمييز. طبعا كمان كان في لقاءات كتيرة جدا مع شعب الأبروشيات والكهنة وزوجاتهم وكان في زيارات خاصة لأديورة يعني تدشين 3 كنائس 7 لقاءات مع مجامع كهنة ورهبان لقاءات كتير جدا رسمية وشعبية. يعني الحقيقة نقدر نقول ان هي زيارة تمتعت بأجواء فرح للشعب المصري الصعيدي اللي الحقيقة كان بيصطف على جانبي الطريق استقبال البابا. وطبعا هذا البابا قدم شكر كبير جدا لكل القادات الأمنية الحقيقة اللي تعبت في تنظيم الزيارة دي لان هي طبعا بذلت مجهود كبير جدا للتنسيق او يعني لتحقيق الامن في الزيارة دي. طبعا كمية الناس اللي موجودة كانت بتخلي الموضوع صعب لكن بتعبهم الحقيقة كان الموضوع ثالث فعلا. طبعا كان الظاهر والغالب يميزن في الزيارة دي كان مشاركة كل الاعمار. طبعا في لقطات الكل شهدها الاطفال اللي كانت بتقعد مع البابا واللي اصروا ان هو يمضيله على التيشيرت بتاعه. يعني الحقيقه فعلا فعلا بابا في وسط رعايته والحقيقه نقدر نختمها فعلا نقول المحبه لا تسقط ابدا ودايما المحبه هو الغالب الكبير والاوحد على الشعب المصري كله الحقيقه.
1: يعني تفاصيل هامة واضحة بشكرك عليها جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة في الراديو 90-90. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90 ولكن نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ونروح في هذا الملف لتوجهات وزير التربية والتعليم في زيارته لمدارس المنيا. بنتكلم عن العديد من التصريحات اللي هنعرفها من الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. أستاذة فاتن أهلا بيكي.
2: أنا أترحب بحضرتك.
1: يعني في البداية كنا حابين نتعرف عن أبرز المحطات والتوجهات اللي تفضل بيها وزير التربية والتعليم اليوم في زيارته لمدارس المنيا.
2: تمام، هو النهارده تفقد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني برفقه اللواء عماد قدواني محافظ المنيا عدد من المدارس التابعه لادارات تملوط المنيا ابو قرقاس التعليميه. الوزير زار مدرسه تملوط الثانويه بنين وتفقد عدد من الفصول واطمأن على الكثافات الطلابيه واجرى حوار مع الطلبه حوالين ماده البرمجه واستعدادهم لدراستها واهميتها مستقبلا لسوق العمل. وأيضا تفقد الوزير مبنيين ملحقين بالمدرسة ووجه بضرورة استغلالها بالشكل الأمثل لزيادة استيعاب الطلبة داخل الفصول وخفض الكثافات الطلابية والقضاء على الفترة المسائية، وأكد على ضرورة الدقة في تسجيل الحضور والغياب وتسجيله إلكترونية بصورة مباشرة وتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي. وأيضا تفقد عدد من المدارس الأخرى وأجرى حوار مع طالبات مدرسة تملوط الثانوية للبنات حوالين مسارات البكالوريا ودراسة مادة البرمجة ومدى استيعابهم للمناهج الجديدة، ووجه بضرورة التعمق في مجالات الثقافة والاستفادة من قصص وروائع الأدب العربي الواردة بالمناهج الدراسية وعدم الاكتفاء بدراستها والتوسع في التعرف على مصادرها الرئيسية وتنمية معرفتنا بالأدب العربي. كمان وجه باستمرار متابعة المستوى التعليمي للطلبة، الإشراف المباشر على مختلف مناحي العملية التعليمية، إدارة حوارات مع الطلبة حوالين التعلم وتنمية المهارات وخاصة فهم المواد الحديثة زي البرمجة والثقافة المالية والتعرف على أهميتها. وجه بضرورة متابعة مستوى الطلبة ضعاف القراءة والكتابة والعمل على تقويتها وتخصيص فصول لتنمية مهاراتهم وقدراتهم. أيضا وجه بضرورة استغلال المباني الشاغرة لإنشاء فصول بها للقضاء نهائيا على تحدي الفترة المسائية وفقا لخطة الوزارة. كمان وجه بضرورة الحفاظ على الكثافات الطلابية وقياس قدرات بعض الطلبة في عدد من الفصول وتأثيرها على تحصيلهم الدراسي والاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة. ويعني خليني أقول لحضرتك دي كانت أبرز التوجيهات الوزير يعني وجهها خلال تفقده للمدارس اليوم، ولكن هو اجتمع مع وزير التربية والتعليم، اجتمع هو محافظ المنيا مع مدير الإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة آليات الارتقاء بجودة العملية التعليمية بالمدارس، ووجه بالتنسيق الكامل ما بين الوزارة والمحافظة لسرعة التعامل مع التحديات القائمة وتحويل القرارات والتوجيهات لإجراءات تنفيذية على أرض الواقع وحصر المباني غير المستغلة التابعة للوزارة لرفع كفاءتها والاستفادة من طاقتها الاستيعابية، حسن استغلال الإمكانيات والمباني المتاحة ورفع كفاءة الإدارة المدرسية وتحقيق الانضباط داخل المدارس. مدير المدرسة هو القائد، عليه أن يمتلك القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات، ووجه بمواصلة النزول الميداني المستمر للمدارس والتعرف على المشكلات الفعلية على أرض الواقع. ومن جانبه اللواء عماد قدواني محافظ المنيا أكد على أن المحافظة تضع كل إمكانياتها بالتنسيق مع الوزارة للعمل على تذليل أي معوقات.
1: يعني تفاصيل هامة تفضلتم بها ضيفتي العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا.
1: لسه مستمرين مع حضرتكم على راديو 90-90، فواصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، بنروح مع بعض الإسكندرية وبنعرف تفاصيل تكريم أبطال بطولة الجامعات الإفريقية وحملتنا لمواجهة المخالفات والإشغالات بجانب الدراسة في الجامعات. كل ده هيكشفه لنا زميل الكاتب الصحفي أستاذ علي بدر، مراسل الراديو 90 90 في الإسكندرية. أستاذ علي، أهلا بيك.
2: أهلا بيك يا مازن. أهلا بيك.
1: يعني في البداية لو توصف لنا تفاصيل جامعة الإسكندرية وبداية العام الدراسي الجديد فيها.
2: وفعلا جامعة اسكندرية ككل الجامعات المصرية فعلا انطلق فيها العام الدراسي. يمكن جامعة اسكندرية يعني بجميع كلياتها فيه ما يقرب من حوالي 170 ألف طالب بدأوا الدراسة في جميع الكليات في الاسكندرية. يمكن النهاردة يوم الاثنين، وإزاي اكتمل جميع تواجد جميع المراحل الدراسية في جامعة الاسكندرية. يمكن الدكتور أحمد عادل اللي قام بأعمال جامعة رئيس جامعة الاسكندرية يمكن قام بجولة في عدد من الكليات، في المجمع الطبي ومجمع العلوم الإنسانية وكلية الهندسة وكلية الزراعة. يمكن قام ليتابع الاستعدادات اللي قام بها الكليات والمعامل، علشان يعني نقول هو الجامعة زي ما هو حسب تصريحات رئيس الجامعة ان هو فعلا الجامعة بتبغي ان هي فعلا تكون يعني ترتقي الى مصاف الجامعات الكبرى في التصنيفات العالمية. ده نتيجة التحديثات اللي بتتم في المعامل والاهتمام بالابحاث والباحثين والنابغين من ابناء الجامعة. يمكن نفس التوقيت اللي مع النابغين اعلن استاذ رئيس الجامعة قام برئيس اعمال رئيس الجامعة انه اتمجل في الجامعة القادمة هيتم تكريم ابناء جامعة الاسكندرية اللي حصلت جامعة الاسكندرية على حوالي 55 ميدالية في اولمبياد الجامعات الافريقية اللي تم في القاهرة منذ ايام. يمكن ده حصدت الجامعة في جميع الالعاب هذا العدد الكبير من الميداليات. يمكن اعلن ان هيتم تكريم الفرق والطلاب الفائزين، ده في اطار برضه اهتمام الجامعة بالنابغين. يمكن ده بيلقي الضوء على ان جامعة الاسكندرية يمكن بتنفذ عدد من المشروعات اللي بيكون بها الباحثين في جامعة الاسكندرية لكي تكون لها صلة بالعمل المجتمعي والمشاكل المجتمعية، سواء كان التحول الاخضر في الاسكندرية او المشاكل اللي بتواجه المجتمع الاسكندري. يمكن جامعة الاسكندرية حاضرة حتى في مشروعات الخاصة بالالترام ومشروعات والنقل البديل. يمكن في اتفاق او في تنسيق بين جامعه الاسكندريه ومحافظه الاسكندريه علشان ازمه المواصلات مع العام الدراسي، خاصه في بعد توقف العام الاسكندريه في المواصلات البديله، عشان يتم تحديد النقاط الساخنه اللي فيها تواجد عدد كبير من المواطنين او الطلاب تحديدا، ويتم تحديد مواعيد دخول الكليات عشان ما يحصلش تكدس في الطرق في الاسكندريه. يمكن ده اكثر شيء بالنسبه للجامعه في خلال مع بدء العام الدراسي يوم السبت الماضي.
1: يعني تفاصيل هامه تفضلتم بها ضيفي العزيز الزميل الكاتب الصحفي الاستاذ علي بدر، مراسل الراديو 90 90 في الاسكندريه. بشكر سيادتك عليها جزيل الشكر.
2: شكرا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم وبنتكلم عن حياه الريف، وبنتكلم عن 1667 قريه في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده كان من خلال كشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة في جديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بدأ تنفيذها في بداية شهر يونيو. ده بيكون عن مواصلة الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، ومن خلال توجيه استثمارات جديدة للقرى الأكثر احتياجا بهدف تحسين مستوى الخدمة الأساسية ورفع جودة الحياة المناطق الريفية. كمان بتشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشروعات في 1667 قرية بيتم توزيعها على 52 مركز في 20 محافظة، وبيصل عدد المستفيدين منها ل 22 مليون مواطن. ده بيكون مع استمرار التركيز على محافظات الصعيد لسد الفجوات التنموية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين المحافظات. كمان بتتضمن هذه الخطة تخصيص 45 مليار جنيه للبدء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في مد شبكة الصرف وإنشاء وتطوير محطات المياه والشبكات اللازمة لتحسين الخدمة. كمان بتستهدف الخطة الوصول بنسبة السكان اللي بيحصلوا على مياه شرب آمنة في الريف لـ100%. وأكدت المبادرة أن حياة الريف تختلف وتتطور.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم تاني وللأسف للمرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة من برنامجكم آخر اليوم. بنتكلم في ختام تغطيتنا النهاردة في ملفنا وكل ملفاتنا في برنامج آخر اليوم عن حصادنا الإخباري واللي فيه وفي الصعيد الحكومي. وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة واللي بتستضيفه مكتبة الإسكندرية حتى يوم 23 سبتمبر. كمان بالنسبة لوزارة النقل بتستعد لبدء مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب لأحد قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة العالمين مطروح. وعلى الصعيد الصحي، المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة بينظم برئاسة الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام غدا ندوة توعوية خاصة بمرضى اللوكيميا الميلودية المزمنة وذويهم، وده بالتزامن مع اليوم العالمي للمرض. أما على الصعيد الديني فوزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة القادمة وهو بعنوان البيئة نعمة ربانية ومسؤولية إنسانية. كمان حددت موضوع الخطبة الثانية وهو حرمة تصوير الأفراد بدون إذن. وبنروح لصعيد الاقتصادي واللي فيه البنك المركزي المصري قال إن تحولات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاع بمعدل 28.1% عشان توصل ل 29.7 مليار دولار. وعلى الصعيد الرياضي ففريقا الأهلي والزمالك بيستعدوا لخوض منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 24 حتى 1 أكتوبر المقبل، ده بالعاصمة الإدارية الجديدة. أما عن حالة الجو فالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا بإذن الله المتوقعة في القاهرة الكبرى، درجات الحرارة الكبرى هتكون 33 أما الصغرى 23. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أغريد مصطفى وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. شرفت جدا بوجودي مع حضراتكم، كنت معاكم أنا مازن سامي في برنامجكم آخر اليوم. غدا بإذن الله هتجدد اللقاء مع زميل آخر في ملفات جديدة من برنامجكم آخر اليوم يوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12. أما أنا دلوقتي بشكر حضراتكم جزيل الشكر على طيب المتابعة وتصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي مستشار النمسا على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لقيام مجتمع الأعمال النمساوي باستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج في مصر كبوابة لأسواق إفريقيا والدول العربية. مدبولي يؤكد أيضا على أهمية استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وزير خارجية والتعاون الدولي يبحث ونظيره الفرنسي السويسري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي بنيويورك، وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط رام الله بالضفة الغربية. الولايات المتحدة تقول إن استهداف إيران للملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. زين الدين زيدان يبدأ رسميا مهمة تدريب منتخب فرنسا.
0: الدقيقة الأولى.

راديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جمعكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

يا الحنين الحب واللي جاي القعده اللي لحيت والسكر في هدايا كل الصحبه الجميله متجمعين في ليله مش هنسيب حد يمشي لسه السهره طويله لسه السهره طويله.

لما بيختار حبيبته.

محدش في الدنيا وصلها انا ليك. روحي شغلها دي الثانيه

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

وحيد في انتظارك، ما تصدقيش اني حزين بانتظارك،